يصح أداؤه في غيرها. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقد تضمنت هذه الآية الشريفة أن الحج له أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ووصفها بمعلومات لعلمهم بها، بخلاف العمرة فإنها تصح في أي وقت. فمن نوى الحج قبل أن تدخل أشهره انقلب إحرامه إلى إحرام بعمرة، لأنه نوى الحج في غير وقته. وإذا ما كان الأمر هكذا فليبادر من يسر الله تعالى له الحج لأداء هذه الفريضة العظيمة المباركة، فإنه لا يدري إن ترك الحج في هذا العام هل يتيسر له الحج في العام القابل أم لا. هذا إن لم يكن قد صار إلى أطباق الثرى قبل حلول عام جديد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه أبو داود. قال الطيبي: أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. أخرجه الدارقطني. قال المناوي في فيض القدير: أي اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بتحصيل هذا الشعار العظيم الحاوي للفضل العميم قبل أن يفوت. وقال علي القاري في شرح مشكاة المصابيح: أي قبل أن يحدث باعث على تركه. المسألة الثانية: نرى كثيرا من الناس ممن عزموا على الحج، إذا ما جرى الكلام بيننا وبينهم في أمر الحج والاستعداد للحج، يقول لك أحدهم مثلا: قد أعددت ما أحتاجه من أغراض وأدوات وطعام وشراب ودواء وثياب إحرام وكذا وكذا، ورتبت أمور السفر، وحجزت في الفندق الفلاني قريبا من الكعبة في ناحية مطلة على الحرم تتوفر فيها كل أسباب الراحة. ويطول كلامه جدا في مثل هذه الأمور، حتى لربما حسب السامع أنه مسافر للاستجمام لا للحج. وإذا ما قلت له مثلا: هل تزودت للحج بما هو أهم من كل ما ذكرت؟ علت وجهه ملامح الدهشة والاستغراب، وبادرك بسؤال المتعجب فيقول: وماذا بقي سوى ذلك؟ وما الذي ينقصني؟ فتقول: ينقصك العلم، فإنه ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم، ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم حتى تضمن صحة حجك، بدل أن يذهب المال والتعب والجوع والعطش والسفر سدى، بدل أن يذهب كل ذلك بلا طائل. فإن من جهل أحكام الحج فدخل فيه بغير علم لا يضمن صحته، فتراه يقول: إذا ذهبت إلى هناك نظرت ماذا يصنع الناس، ماذا يفعل الناس، أفعل مثلهم. أو يقول: أنا نيتي حسنة، أنا قاصد رضا الله، أنا قاصد مرضاة الله، أنا قاصد طاعة الله. فيقال:
لمن كان هذا حاله. قال العلماء: يجب على كل مسلم ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله تعالى تعبدنا بأشياء، أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا الله تعالى به. فمن دخل في عبادة ما، أو دخل في معاملة ما، من دخل في أمر الحج مثلا، أو دخل في معاملة ما كالبيع والشراء والشركة وغير ذلك بغير علم، فقد عصى الله تعالى. في الغالب الذي يدخل في عبادة ما أو في معاملة ما يقع في مفسد من المفسدات وهو لا يدري، يقع في مفسد، في مبطل، فلا يصح عمله من حيث لا يدري. ولو فرضنا أن جاهلا دخل في عبادة ما أو معاملة ما بغير علم، وأتى بأركانها وشروطها صحيحة من باب المصادفة، كمن دخل في الحج مثلا فأتى بالمناسك صحيحة بالمصادفة، فإنه لا يسلم من المعصية، لأنه دخل في هذا العمل بغير علم وأهمل تحصيل العلم الذي كان واجبا عليه أن يطلبه قبل الدخول في هذا العمل. وقد روى البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولأهمية العلم قبل العمل رتب الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. وحيث علم هذا ظهر للسامع أن الاعتناء بأمر العلم أهم وأولى مما يشتغل به أكثر الناس اليوم قبيل سفرهم للحج من تحضيرات يمكن الاستغناء عن أكثرها، ولكن لا يسعهم الاستغناء عن العلم. والعاقل من قدم الأهم ثم المهم. فالحج عبادة يراد منها مرضاة الله تعالى، وليس نزهة للترفيه عن النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه. وكما قد يقوم البعض الليلة ويصوم النهار ولا يكون له من ذلك حظ سوى أنه تعب وجاع وعطش، فكذلك ربما طاف الجاهل وسعى ورمى الجمرات صورة وما صح له من ذلك شيء. فلماذا التكاسل إذن في أداء فرض العلم؟ فعلى مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه أن يحرص على ما ينفعه بتعلم ما يحتاج إليه ليصح حجه وتصح عمرته. المسألة الثالثة: لقد جعل الله تعالى للحج مزية ليست لغيره من العبادات، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. ولكن ينبغي العمل بأسباب نيل هذه المغفرة العظيمة، فإن الشرط في كون الحج يكفر الذنوب ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده، لا يخالط ذلك أي حظ
من حظوظ الدنيا.

0: لنيل هذه الفضيلة أن يحفظ نفسه في أثناء الحج من الفسوق، أي من كبائر الذنوب، ومن الجماع مدة إحرامه. فإن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث كف نفسه عن الجماع ما دام في مدة الإحرام. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. وليعلم أيضا أن هذه المغفرة لا تعني أن هذا الحاج قد تخلص بمجرد الحج من تبعات الناس من غير أن يبرئ ذمته، فمن تعلقت في ذمته حقوق للناس فلا بد من إعادتها إلى أصحابها أو أن يسامح صاحب الحق. ولا تسقط هذه الحقوق بمجرد الحج ولو حج الشخص 100 مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. رواه البخاري. وكذلك لا يسقط الحج ما تعلق برقبة الحاج من قضاء ما فاته من الفرائض كالصلوات وغيرها مما استقر في ذمته. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري. المسألة الأخيرة: تسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع للحاج ولغير الحاج، لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الشرع ما يشير إلى أهمية هذه الزيارة وما فيه الحث على زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا، ولا يأتين قبري حتى يسلم علي، ولا أردن عليه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولهذه الزيارة آداب ومستحبات ذكرها أهل العلم في كتبهم، فيجدر بمن أنشأها أن يتعهد الآداب وأن يسأل الله تعالى من فضله ببركة سيد السادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفع الناس في حياته ما زال نفعه مستمرا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع هذا النفع العظيم ولا تنقطع البركة التي جعلها الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحج والعمرة والزيارة، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم.

لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم

روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلنا مع الذين

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريداً.

شاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى، واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة: إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة: إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا

وألصقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات، وليس كذلك كل مصل، إنما يكون كذلك أقل المصلين. أما أكثر المصلين فإنهم لا يستكملون هذه الشروط، ومع ذلك فإنهم ينتفعون بها، فإنهم لا بد أن تمنعهم عن بعض المعاصي ولو كانت المعاصي التي تنهاهم عنها أقل، لكنه لا بد أن تنهاهم عن بعض المعاصي. فلا يقال للذي يصلي الصلوات الخمس ثم يقترف الذنوب خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا، ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك، فلا تصلي ما دمت على هذه الحال. لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال ستنهاه صلاته. وفي لفظ في هذا الحديث سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان. وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه. وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى أو أطعمها طفلا ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميط عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله فقال الذي سمع رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة، وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله، ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله، قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل:

فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا، كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر. فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب، والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فليعلم أنه لا يجوز أن يقال لشخص إذا قام عن الطعام جائعا حرام عليك، وذلك لأن ترك الشبع ممدوح في الشرع وليس مذموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، والمعنى أن يأكل بحيث يحفظ صحة بدنه. وكذلك لا يجوز قول حرام الكلام على الطعام، فهذا دين المجوس. قال الفقهاء: يستحب قليل الكلام على الطعام. اللهم وفقنا وارحمنا وسدد خطانا يا أرحم الراحمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 65 من سورة غافر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس:
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 19 أيار 2026، الموافق لاثنين ذي الحجة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. قد ما تحمست كانت
4: خبطت المايك
3: حتوقع الميكروفون.
4: صباحو يا علي، صباحو يا حسام، صباحو متابعينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا صباح المعرفه. بدي صبح على كل اللي ناطرين يسمعوا اسمهم اليوم، عم نصبح عليهم. بدي كمان صبح على كل اللي هن بالسيارات بالباصات، اللي رايحين على اشغالهم، مدارسهم، معاهدهم، محلاتهم. على الجميع يسعد صباحكم.

بلشنا مع رسائلكم متابعينا الكرام، فيكم تبعتوا لنا رسائلكم الصباحيه على 01 66 76 02. بدي لحق تالا، تالا دمشقيه، قبل ما توصل على المدرسه امبارح شفتها لتالا، قال قبل ما اوصل قولي لي هاي وسمعيني جنريك صباح المعرفه. فتشت عليه على اليوتيوب، فتشت عليه بكل المطارح، ما عم لاقيه. تلفوت احضري الحلقات على اليوتيوب بتلاقيه باولها باخرها. بتسمعي حسام من عندك صباح المعرفه الجنريك؟ تالا دمشقيه بتصبح على دكتور راشيل، على الماما دكتورة سارة، وعلى جوجو خاله جده أحمد وتيتا منى، وهي جنريك صباح المعرفة.

0: تالت. هلا بتصبح هلا الدكتور محمد خالو.
1: هلا نعمل حلقة عن تالا طول الوقت.
0: تالا دمشقية. انت عارف مين تالا؟
1: مين؟
0: بنت للدكتورة سارة دباغ.
1: ايوه.
0: طب انه نتشي تواصل
1: تحية لك خلص لك اذا بنت للدكتورة سارة تحية لألا ولا سارة. كمان بدي واجه تحية لأنجي بتقول تحية لجروبنا الغالي، بدي صبح على اخواتي بألمانيا وجيهان لحسين من شويفات، هي مستمعة صامتة، نحنا منوجه لها تحية ومنقلها ما بقى تبقى صامتة وبعتي لنا شيء.
0: بعتي لنا ايه كوني اكتف. يسعد صباحكم سناء شماس، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، تحياتي لكم ولنعيم مرعي وزوجته. من سناء اهلا وسهلا. صباح الخير، اسعد الله صباحكم بكل خير من القلب. تحيه للاحبه، صباح الخير ايمان وعلي، كل عام وامه محمد عليه الصلاه والسلام بخير. وكمان عم تطلب الدعاء ولو نقرا الفاتحه عن ارواح المسلمين وروح حمد السيد رحمه الله.
1: كمان هاني رشيد من صيدا عم بوجه لنا تحية وبالأخص لحسام. أحمد الشاب، صباح تغريد العصافير يا أمامير يا أمامير.
0: حلو، حبيت.
1: حلو كتير منك، حلو منك يا أحمد. كمان عنا رسالة من ثانوية الثقافة الإسلامية بالبقاع عم بوجه تحية لأبي، يعني لأبو أبو أنس جنبي، وبيقول له الله يرزقك سؤلك من خيري الدنيا والآخرة. كمان سعد شهاب بصبح علينا، وإم عمر حمصي بتقول تحية لكل المستمعين ولزوجي أبو عمر حمصي وبناتي.
0: كمان بيصبحوا علينا وعلى أسرة البرنامج، تحية لأخواتي وأحفادي كلهم وتحية لحسام، وبطلب أنشود يا طيبة وشكرا على الأنشيد الحلوة.
1: بس أي أنشود يا طيبة؟
0: بفتكر
1: في كتير يا طيبة، صح؟
0: يا طيبة بفتكر تاعيت الفرقة الهاشمية،
1: يا طيبة اشتاقت روحي.
0: نمدحها نحن إذا بدكم. أوكي هذه هي. صباحكم ورد إيمان وعلي وحسام وكل أسرة الإذاعة، بصبح على زوجي الحشتامي وآل الخرفان من أسمى خرفان من بعلبك، صباح وخالتي.
1: طيب خلينا نبلش بدعاء اليوم، ندعي سوا لله تعالى، من بعدها بنسمع الورد من إيمان.
2: دعاء اليوم.

0: الحمد لله باعث محمد رحمة للأنام، والصلاة والسلام على النبي محمد خير إمام، وعلى آله وأصحابه الطيبين. ما صام مؤمن ولطاعة ربه في الليل قام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وأسألك أن تستر عوراتي وتؤمن روعاتي وتحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
1: ورد اليوم.
2: ورد اليوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447 الموافق 13 أيار 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأيضا بالنطق الصحيح. بدي لكم أنه الورد اللي حنقوله اليوم هو حنكرره إن شاء الله بهذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، وهذا الورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن ورد اليوم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل واحدة منهم 100 مرة. هذه الأذكار التي ذكرتها هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي غراس الجنة. كلما قال المسلم واحدة منها تغرس له شجرة في الجنة، وكل شجرة في الجنة ساقها من ذهب.

0: حكفي قراءة رسائل شوي قبل ما فوت بأخبار الطقس. نسرين الشعار بتقول صباح الخير علي وإيمان وحسام، نهار جديد بطاعة الرحمن ودعاء لطيف كنسيم الهواء الصافي على قلوبنا، سلامي لجروب.
1: ما شاء الله شو هاللوحة الشعرية،
0: يعني
1: حبيت.
0: بس بدي أسألك نسرين، أنت كتبتيها ولا جيبتيها AI؟ بس بدي أسأل لأنه ما على علمي عندي موهبة الشعر.
1: هلا هي
0: إذا عندها هيك موهبة يعني بدنا نستعمل يعني نصير يعني نستعين بها.
1: ايه استعين بها.
0: اوكي. لا بها انا ما بيها.
1: ميراندي مشقية يسعد صباحك.
0: نسرين بما خلصت.
1: هيدي بتجي هيك اعتراضية. تفضل.
0: طيب عم بتسلم على جروب القلوب البيضاء وكمان لكل المستمعين والحاضرين. اوكي. نسرين شو انت كاتبتيها ولا شو؟
1: لا بدنا جواب اذا بتريدي. ردي يا علي. يسعد صباحكم. بونجورين محمد بغدادي، اهلا وسهلا فيك يا محمد، صباح الخير من ثانوية الثقافة الإسلامية بالبقاع. بوجه تحية لأبي أبو أنس. هيدي قلتها. يسعد صباحك anyway. صباح تغريد العصافير يا أمامير كمان قلتها يعني وما طفيت عندي.
0: إمام من قلة الرسائل يعني عم تقري ورائي.
1: طب يا علي ما بفهم. صباح الخير بنتي ميمي معي بالسيارة اليوم، أول يوم رايحين زيارة على المدرسة لنتعرف ونسجل. بدي وجه تحية لأحلى ميمي وأنا بحبها كتير أمد. تعرف شو حلوين هاللحظات يعني هلأ عم يتعرفوا على المدرسة حتى تفوت أول سنة سنة الجاي على المدرسة. أنا بتذكرها كتير منيح هيدي اللحظة على فكرة.
0: ما كانوا
1: لما ماما بلا أنا أخدوني أول يوم على المدرسة، عرفوني على المدرسة وحبيت كتير وانفحطت وقزت أول يوم. بس ما هيدا اللي ورجيتوني. بس أنه يلا صفا حلوة المدرسة ومنشجعيك وإن شاء الله هيك بتكون أيامي كلها مشرقة.
0: غسان ليان عم بسلم على عائلة أباني كلهم. غسان ليان هو جارنا من زمان ولا هو سكن ببشمون، فتحية لك يا غسان. طيب هادي فتلنا بأخبار الطقس.
1: مين هادي؟ قال بيحكوا علي.
0: حسام. حسام تفضل.
1: لا انت عم تلغبط مع الشخص اللي يعني صباحه يا حسام صباحه.

0: إيمان، امبارح شفتوا هيك زخات المطر اللي نزلت بالليل ولا ما انتبهتوا؟
1: لا صراحة كنت نايمة.
0: حسام انتبهت؟ أستاذ حسام؟ يعني سبحان الله الطقس خريفة. واللي حقلكن إياه إنه نحنا نهار الخميس حنشهد بإذن الله طقس خريفي بامتياز، يعني في اشتداد شوي بسرعة الرياح وفي أمطار متفرقة وفي انخفاض بدرجة الحرارة بتوصل لل 21. نحن يا جماعة تقريبا حنصير بآخر أيار
1: يا جماعة،
0: وبعدنا وفي ضباب على الجبال كمان.
1: صح.
0: سبحان الله، هذا كله بسبب تأثرنا بالمنخفض الجوي اللي عم يضرب تركيا حاليا وعم بيؤدي لأمطار غزيرة جدا بتركيا،
1: وحتستمر هيدي حسب التوقعات
0: لحسب
1: التوقعات.
0: هلا بعد معنا
1: بكير،
0: بعد بكير نحكي بطقس العيد، بس من هلا للويك اند هيك الطقس يعني حيكون بين متقلب وبين هيك أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية، على أنه بالويك آند ترجع يرجع الطقس هيك ربيعي. بس ما عندي معلومات على الأسبوع الجاي، وأنا أكتر منك محمص لأنه بتعرفي مشاريعنا أكتر بالعيد، ولا لا يا حسام؟
1: صح.
0: حسام عم بيقول لي عن قصة القرش، شفتيه؟
1: لا.
0: شوفي
1: رايحة علي كتير،
0: بدنا نستضيف حدا خبير يحكي لنا عن القصة.
1: شو القصة؟
0: امبارح فيديو انتشر على السوشيال ميديا، قرش قدام المرفأ عم يسبح بطلاقة وقرش كبير
1: اخذ رياحته،
0: يعني يخوف المستمعين، بس القرش كبير يعني. وما بعرف إذا هذا القرش من اللي بياكله البشر ولا لا.
1: طب بركي جاي زيارة هو ورجع فالل.
0: لا، انه بركي مثلا هو هيك ما بيهجم على الناس، لان في هيك انواع قال ما بيهجموا على الناس.
1: أليف.
0: أيه.
1: طيب عملنا
0: من بعد ما انتشر هالفيديو بلشت النداءات انه مطلوب تحذروا الناس اذا فيها هالقد. نحن وصغار بنقول ما عندنا قرش ببيروت.
1: نعم.
0: بس انه يكون هالقد سمكة القرش عادي علنا على الشط، عملنا بعيد يعني جوا.
1: هلا اذا عم يتغير الطقس ونحن ما كنا متوقعين يصير هيك بأيار، بدك تتوقع يجي القرش.
0: بدنا نستضيف حدا نسأله عن الموضوع، واذا فعلا في كتير من هالسمكات القرش على شط البحر ولا هيدي هيك حادثة عابرة يعني.
1: مرور الكرام
0: منا نعرف.
1: يلا عرف لنا يا علي.
0: هيدي كانت اخبار الطقس، ويبقى العلم عند الله.

0: إيمان، إيمان بدي وجه تحية لكل الحجاج اللي بلشوا يروحوا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحاج لهالسنة.
1: نعم.
0: وبالأخص حجاج حملة الديوان اللي هن رايحين إن شاء الله الخميس
1: إن شاء الله.
0: والمفاجأة اللي نحن محضرينكم إياها إنه نحن حنكون لايف معكم من المطار لننقل لكم أجواء توديع الحجاج، وهذه الأجواء كتير حلوة بتكون.
1: صحيح.
0: عادة بيكون هيك مليئة بالأحاسيس والمشاعر والوداع، سبحان الله. فأنا كتير محمس أن يكون معكم نهار الخميس. تابعونا على إذاعة نداء المعرفة صوت وصورة بدءا من الساعة 4 بعد الظهر.
1: نعم مبدئياً. نعم.
0: بدأ من الساعة 4
1: إن شاء الله. نرجع أكيد على وسائل التواصل نعلن ذلك ببوستر.
0: نعم.

0: الست فاطمة سعد اللي حنشوفها بالمطار إن شاء الله، هي رايحة إلى الأراضي المقدسة، بعثت لنا رسالة بتقول صباح العلاج والدواء والصوت الرنان والابتسامة، عم بتضارب عن سرينها والابتسامة الشفافة مع شمس الضحى الحلوة اليوم لإيمان وعلي وحسام وكمال وكل المستمعين ولأهلي ورفقاتي وأحبابي ولا كمان حبيباتي بالجروب الطيب الحنون.
1: يا عين يا سلام على الدلع. صباح الورد والفل والياسمين، أجمل علي وإيمان، أنتم ترياق النفس والروح. مالك صباغ
0: لك اسمعي كل هال
1: شو الحكي الحلو عبقية
0: تحية الصباح. لألك استاذ مالك شكرا على هالكلام الحلو. بس أنا الجيك بالخبرية أنه عملنا فقرة نحن عن نسرين الشعار، تتذكري من شوي ثلاث سنين ما سمعت؟
1: لا
0: نسرين عملنا فقرة عنك،
1: عملنا نسرين فقرة. وانت كنت غايبة عن السماء.
0: أول شيء انبسطنا بالكلام الحلو اللي كتبتي، وأنا سألت إذا أنت اللي كتبتي ولا جيبتي من الـ AI، لأنه أنا بدي أشوف إذا عندك هالقد موهبة الشعر والكتابة لنستعين فيك بقصص، فردي لنا خبر إبه. هواء المدينة يا حسام.

0: يعني بتكون تسلمونا على الحبيب للكل اللي رايح على المدينة، توصلوا لنا سلامنا، وكمان تدعونا هنيك قد ما بتقدروا بالاسم، تذكروا كل أحبابكم، نحن منهم إن شاء الله بتتذكرونا. نعم. صح يا إيمان؟
1: أكيد. بس هيك توقفوا عند المواجهة عند النبي عليه الصلاة والسلام وبهالهيبة والإجلال والاحترام، يعني للقلب هيك بيفوتوا هيدول المشاعر. سبحان الله، ما تنسونا من دعائكم، كتروا كتير من الأدعية، اغتنموا كل لحظة أنتم موجودين فيها بالديار المقدسة، لاسيما في يوم عرفة أفضل يوم في العام، فما تنسونا وما تنسوا أحبابكم رجاء.
0: بدي واجه تحية للست رجاء منصور، عم تقول هديك السنة كمان شافت قرش على البحر بعين مريسة، أنا كمان شفت صلحفات
1: كبيرة
0: ضخمة. نعم. وشكله دايما بيشوفوها الناس هنيك. فاطمة الحمصي بتصبح علينا وعلى الجروب، وكمان بتسلم على زوجها اللي هو على ما يبدو وصل إلى الديار المقدسة، وإخواتها وأولادها، وكمان الست نسرين الشعار.
1: صباح النور، الحمد لله على سلامة أم خالد، وبيصبح للجميع ريتا غستان بهيجة العويك، صباح الخير والسعادة والمحبة للجميع. كمان عم تقول الله يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إن شاء الله، تحية لألكم. إيمان وعلي بتحب تسمع مديح احملوا

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-64-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
9: عدنا إليكم.
10: نعم، رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ وبعدهم موجودين بالسيارات وعلانين بالعجقة، وإما رايحين على أشغالهم أو عم بيوصلوا أولادهم على المدرسة. وعلى سيرة العجقة إيمان، في تحديثات بما يخص التحكم المروري؟
9: بحسب غرفة التحكم المروري في هيك كم خبرية عن أحوال طرقاتنا، حركة المرور كثيفة على جد

0: شارل مالك الأشرفية حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للزلقة، حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جونية، أيضا الحركة كثيفة من علي باتجاه ظهر الوحش وصولا للجمهور، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النامي باتجاه خلدي وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه المدينة الرياضية.
1: يعني هلأ عز العجقة مثل ما بيقولوا. سبحان الله. تحية لسارة الأحمد اللي بتوجه تحية لزوجة عبد الله عباس ووالده الحج أشرف، كمان عبد الله عباس بدوره عم بوجه تحية لزوجته وكمان للوالد. دلال الرفاعي، هول قريتيون ولا شو وضعهم؟ لأن أنا عم بقرأ من تحت. كتير مبسوطة بالبرنامج دلال وعم تتمنى لنا نهار مليء بالخير والبركات، شكرا لإلك. كمان أحمد علوي من ألمانيا بصبح علينا بوجه تحية للوالدة وصديقه باسم قلاوون ولطيفة حمد. أوكي،
0: صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، مع تحياتي لجميع أسرة الإذاعة وأنشودة للهادي لما راحوا أهديها لزوجتي هناء عطوي وجميع أولادي.
1: قبل ما تقولي من مين؟ أدغري أدغري، بس قلت للهادي لما راح قلت أنا أهدى أبوكي
0: الحاج يوسف.
1: تحية للحاج يوسف وتحية كمان للحاجة هناء عطوي. هادية صندقلي بتصبح على زوجة وكل المستمعين وأكيد بالأخص جروب القلوب البيضاء، وكمان عم تدعي لا حبيبتنا عم تقول فاطمة سعد أنه تروح وترجع لنا بخير وسلامة إن شاء الله. نحن هيك ندعي نفس الدعوات. مي هواري عم تقول كتير عجقة، بعتت لنا صورة بس ما بعرف وين بقى منطقة، هيت لشوف شكله حمراء لمكين، لا ما بعرف ايه، لا هذا على باتجاه البربير، انتو جاي من قصص.
0: أوكي.
1: هذا الشارع اصلا دايما بيبقى عجقة.
0: عبد الله عباس، صباح الخيرات لأحلى إيمان وعلي، بدي صبح على زوجتي الحبيبة سارة وعلى بابا ربي يحفظه من كل سوء. تحية لكم إيمان وعلي ولكل المستمعين، تقبل الله طاعتكم في هذه الأيام المباركة. بدي وجه تحية لزوجي عبد الله عباس ووالده الحاج أشرف.
1: هلا ريتا، هلا هلا
0: هلا هلا
1: من لحظة،
0: ولكل العاملين بالمدرسة الجديدة من سارة الأحلى
1: من لحظة.
0: طب أنه بكون أنا مش بعمل شيء تاني
1: واضح. نعم
0: أوكي.
1: طيب أم أويس بتسلم على أم أحمد سمحة.
0: فادي يا فادي، أين أنت يا فادي؟
1: أم أحمد سمحة وخي أحمد وكمان طه أماني المصري، خديجة عواد وخالد فهمي. خلينا ننتقل لخبرية اليوم. صباح من خبرية جايب لكم إياها يعني.
0: تفضل.
2: خبرية اليوم.
0: شو هيدا؟
1: مش أعلن،
0: ما حزت إيه لي خبرية اليوم
1: على النتائج هيدي.
0: حتى نشوف.
1: مقدمة برامج بريطانية إيمان زارت معالج نفسي للتغلب على الخوف من ركوب الطائرات. عند المخلوقة بتخاف تطلع بالطائرات وعم تعاني لأنه هي بحكم شغلها بتسافر كتير وما عم تقدر تطلع بالطائرات، راح تزور المعالج نفسي ليساعدها تتغلب على هذا الخوف.
0: أوكي.
1: ولكن هذه القصة على فكرة سنة 2000 صارت، من بعد ما راحت عملت معه يا حسام كذا جلسة ليساعدها، بعدها بثلاث جلسات الزلمة مات بحادث سيارة.
0: يا
1: سبحان الله. المعالج سبحان الله. المعالج اللي كان عم بيعالج مات وقت الطيارة فيه، فهذا الشيء زاد من خوفها وصارت أبدا ما تطلع بالطيارة.
0: تطلع بالطيارة،
1: صارت تسافر بالقطار أو السفن، وكانت تلغي الرحلة تلغي السفر اللي هي ما فيها لا قطار ولا سفن. بس عم تلاحظي انت الخبرية قداوية. اي
0: نعم
1: سبحان الله.
0: اي نعم، يعني تبارك الله، كل واحد يعني له لحظة وكل واحد له طريقة، يعني كلنا بدنا نموت اكيد وكل واحد تختلف يعني كيف طريقة موته.
1: بس بدي اقولكم
0: سبحان الله، كنت بدي اقول بس انه الواحد يشتغل لاخرته ويشتغل لما بعد الموت، لانه هيديك الدار الباقية. وتعددت الاسباب والموت واحد.
1: بدي اقول لانه هلا في ناس كتير مسافرة وحج وهيك، بدي اقول يعني هدي حسب الدراسات نسبة الحوادث الطيران أقل بكتير من نسبة حوادث السيارات والقطارات والسفن.
0: نعم.
1: يعني تعد الطائرات هي من أأمن وسائل النقل.
0: نعم.
1: فما تتوتروا اللي بيخافوا هيك، عادي توكلوا على الله وانطلقوا.
0: استودعوا حالكم وتوكلوا على الله.

0: بدي وجه تحية لهادي فياض من الفعور، يسعد صباحك يا هادي. كمان محمد، لا عفوا رباح، بونجورين يا رباح. كمان من الرسائل اللي وصلتنا هاني رشيد، ارجع سلم عليه. مين كمان عنا؟
1: ميرفت حسكل كمان بتصبح علينا، صباح
0: متأكدي حسكل البيضة. يمكن عائلتها حيكل. لا حسكل، لا
1: بظن حسكل.
0: بفتكر في يعني في عائلة قريبة لحسكل حيكل، ما بعرف
1: فتش على الاسماء. هيا ميرفت عم تكتب لنا حسكل.
0: حسكل نعم. حسكل.
1: وبدأ أقول شو دي الطاير، أنا قلبي لأرض المدينة، الله يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، شازو الحلو. صباح جمال سهل البقاع، عنا سؤال حير المستمعين. ايوه شو بقول، بيقول شودة، شو بيقول، بيقول شودة الطقس، شو بتتوقعكي في الطقس، ماطر او شو، او رح تقوى الشمس. هيك بنكفي لكم اياها. يعني محتارين شغلت لهم بينهم،
0: مره حدا بعت لنا نفس الشيء كمان.
1: اوكي شو بتتوقعكي في الطقس، ماطر او رح تقوى الشمس. نعم. يسعد صباحكم ايمان وعلي.
0: ميساء من صيدا كمان
1: بتسأل. إيه هي
0: لا انا بضيع الناس فكرونا فايتين الطقس. ميساء من صيدا بتقول شهل اناشيد الحلوه ما شاء الله، تحيه لكم لاسره الاذاعه، المستمعين زوجي وبناتي نايا وانيلاي. كمان في حدا بعت لنا انه هيك مثل انه يا جماعه وينكم، يعني ما ناطر نقرا رسالته. عبد الله يعني هو محمد الحلو او هلو، محمد هلو عفوا، محمد هلو عم بوجه تحيه لاصدقائه عبد الله حمزه وطارق عالم الدين. تحية لك يا أبو حمد.
1: بدي صبح على الحاجة منى الكردي، تحياتنا لإليك ويسعد صباحك. عم تقول يسعد صباحكم وحلو الصباح مع نداء المعرفة، تسلمي لي، بارك الله فيك. ونحن كمان مننبسط كتير بالصبحية معكم.
0: ليكي على الرباح، فشيتي لي خلق لي 7 أشهر ناطر هالسؤال.
1: لا قوله طبعا ما كنت أسأله من 7 أشهر.
0: يعني هالقدي حاطين بقلبكم وما عم تحكوا، ما قوله. ما أقوله من إلكن،
1: منخبركن أما منخبي عليكن. عمر حلاق عم يبعت voice note، بليز تكتب لنا إياهن تكست حتى نقدر نقرأ رسالتك. كمان يسعد صباحك مريم بلاق.
0: فوز درباس كمان، كل عام انتو بخير، صباح العسل يا عسل، انتو العسل. شكرا يعني على هالرسالة الحلوة،
1: خجلتونا.
0: طيب خلينا نفوت بسؤال اليوم.
1: يلا

0: أهل اليوم. سؤال اليوم له علاقة بهالأيام الحلوة. أعطونا نصائح لاغتنام هذه الأيام الفضيلة. فعلا عبالي أسمع نصائحكم، عبالي تعطونا أفكار كيف نحن نعمل برنامج للطاعات والعبادات بهالأيام العشر
1: صحيح.
0: الفضيلة
1: جيبوا ورقة وقلم وسجلون هون النوتات،
0: سجلون بعضنا لله على الصبح
1: وجربوا قد ما فيكن اغتنموا أوقاتكم بالخير.

0: إذن بلشت الأجوبة توصلنا على سؤال اليوم، عطونا نصايح لاختنام هذه الأيام الفضيلة. تفضل إيمان.
1: أوكي حنبلش. أنا كنت من تحت يعني عم بقرأ الرسائل. ما كيفيون، أحلى صباح لإلكن وخاصة لحسام على المدايح الرائعة. عم تقلنا رشا نزور كبار السن يلي ما عم يقدروا يظهروا بسبب المرض.
0: حلو،
1: كتير حلو. بتعرفوا هذا الشخص بيكون كتير بأمس الحاجة لأنه يشوف إنسان
0: صح
1: قدامه،
0: صح، ويسمع كلمة حلوة،
1: محاوط بأربع حيطان وما قادر يظهر وما قادر يشوف الدنيا يعني مثل ما بيقولوا. أنتوا بتجوا لعنده وبتونسوا، هذا أمر جدا مهم، وما تنسوا النية. أوكي أنتوا رايحين لتسروا له قلبه لله تعالى،
0: فيهم يحطوا بقلبهم أكتر من نية،
1: صح،
0: يعني مثلا ادخال السرور لقلبه، مثلا في كذا نوايا فيكم تحطوها.
1: تخيل يا علي وانت وحاطت هذا الامر ببالك ورايح لعنده، حتى بالمشي اللي انت رايح فيه لعنده كمان هيدا المشي بيكون لك فيه ثواب.
0: نعم، نعم.
1: لانه انت رايح بعمل طاعة.
0: صحيح.
1: فلذلك تخيلوا قد فيكم تختنموا امور فيها طاعات وخيرات.
0: طيب، بعد من الأفكار اللي عم توصلنا على سؤال اليوم، عطونا نصايح لاختنام هذه الأيام الفضيلة، بعد كل صلاة ورد ساعة كاملة لتلاوة القرآن، قيام الليل مع الدعاء، ونخلي العداد بإيدنا تنبقى عم نتذكر. الله يجعلنا وإياكم من المغتنمين.
1: آمين. كمان في عنا رسالة من الحاجة ندى الجوجو بتقول السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام. وجدت العناء لأجد الكلام الذي يليق بإدارة الإذاعة التي تنشر الخير والبسمة والمعرفة، وكفى بها أن تشنف الأسماع بصوت علي وإيمان، بارك الله فيك. صباح ربيعي تتفتح به الورود وكيف لا، ونحن بشهر أيار الملقب بنوار لكسرة ما تتفتح به الأزهار في الحقول وفي بيروت، أجملها ورود نداء المعرفة.
0: نعم،
1: واو، شكرا يا حاج.
0: طيب، هاني رشيد بيقول الوصية الدائمة هي أنه تقوى الله، المثابرة على استحضار التوبة. شكرا لك يا هاني. كمان في عندي رسالة من مين

0: حظوه رجوه أن يرتجي رجوه.
1: المحامي كريم البعريني بوجه تحية خاصة لخطيبته الأستاذة سارة الحواش، وأحلى صباح لكم بهالأيام المباركة. مطلوب أنه نعتمد يعني نكثر من الاستغفار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد. نكثر من الاستغفار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.
2: وكمان عم نذكركم بورد اليوم، لأنه هيدا من الأمور اللي نحن إن شاء الله بدنا هيك نوطد قلبنا أنه نحن نكررها بهالعشرة أيام المباركة. وذكرتكم اليوم بالورد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منها 100 مرة. خلينا نلتزمون بالعشر من ذي الحجة. ما يهواري، يسعد صباحك، مسك الميكرو حسام، أدلي بدلوك يا حسام، تفضل.
3: مرحبا،
1: أهلين،
3: كيفكم؟
1: صباحه
3: الله بخير.
1: بخير
3: الحمد لله. كيف العجقة وكيف ال
1: يعني عجقة بتاع عجقة عيد؟
2: نعم،
3: زمان ما شفناكم.
2: نعم.
3: أنا بس حبيت أوجه تحية لكل المستمعين ورسالة صغيرة بتقول لهم أنه دايما اسمعوا هذا البرنامج اللي بيذكرنا بالخير. وشغل صغيرة انه الواحد بهيدي الايام اذا كان مثلا هو اخذ سوق جزء عامة فقط، ما يقول بس انه طب انا بس اخذ جزء عامة فانا يعني ما بقدر مثل اللي قارئ كل القرآن، ما يفكر هيك. بالعكس، اذا كان اخذ جزء عامة خليه يداوم على قراءته.
2: صحيح،
3: دايما يقرأه. لو كان اخذ بس الاخلاص،
1: سورة الاخلاص، نعم،
3: بس اخذ المعوذات،
2: نعم،
3: فما يستقل بهذا الموضوع وما يستقل بالثواب لسيما بهذه الايام. ونعم، لا شك الواحد مطلوب يحمل العداد ويكثر من قراءة القرآن وزيارة الارحام ونحو ذلك، بس دايما يذكر الاساس. إذا كان في شيء أنت خايفان في شيء مثلا من الأساس اللي هو الفرض العيني على كل مسلم،
1: دائما
3: نرجع له وبعدين كتر لقدام بالأذكار والأوراد، وإن شاء الله الله تعالى يسهل لكم سبل الخير والرشاد. والسلام عليكم
2: ورحمة الله. شكرا يا حسام، شو هالفائدة؟ كثير حبيت.
1: السلام.
2: مي هواري كمان بدي أصبح عليك، يسعد صباحك يا مي.
1: طيب، نختنم هالأيام، كل واحد عليه قضاء أيام أو صلاة يعني يقوم فيهم بهالأيام، والدعاء بالثبات على الدين الحق خاصة بهذا الزمن اللي يعني بقلبه صار فيه كتير فساد. سبحان الله. هذه الرسالة بس ما أعرف من مين، يمكن فاطمة عبد المولى.
2: أنا بدي وجه رسالة لكل حدا عم يسمعني ورايح لحتى يؤدي هالعبادة العظيمة، فريضة الحج. بدي قلكم بيوم عرفة، هيدا النهار هو فعليا منه طويل نظرا لأنه الأمور اللي نحن بدنا نعملها بهيدا النهار لنغتنمها بسرعة بيتسارع الوقت. لذلك ما تشغلوا حالكم بأمور يعني لاحقين تعملوها بالبيت، الأكل والاهتمام بالعناية، أنه شو بدنا ناخد معنا على عرفة، شو بدنا نطلع، شو بدنا نسوي، شو بدنا نطلع معنا من أمور رفاهية. هولي ما تفكروا فيهم بهيدا الوقت.
1: عم تقولي نصايحك للحجاج
2: للي هن بدهم يوقفوا بعرفة. مثل ما قال حسام، بس انت يكون قلبك حاضر بهيدا اليوم اللي هو يوم عرفة، أفضل يوم في العام، وما حدا بيعرف إذا كنت حترجع تدرك هذا الأمر في العام القابل. لذلك يوم في العام اغتنموه.
1: كتير ناس انه هول العشرة ايام بصومون كلهم. في ناس بتصوم يوم عرفة، يعني اللي قادر يصوم ما يقصر.
2: نعم.
1: سبحان الله. وما تقولوا انه الدنيا صيفية صارت والنهار
2: سهل
1: طويل،
2: سهل صدقوني ما بتحسوا فيها.
1: هي ايمان صامت امبارح كيف كان
2: ما شاء الله،
1: يعني
2: دغري، دغري
1: بس
2: على هواء بس سلموا لحظة،
1: بس لنفيد الناس. ما شفتوني امبارح اللي حضرنا امبارح انا قاعد عم دوق عجينة اللوز وعجينة الفستق.
2: امبارح كان عندنا حلقة وفيها رعاية للعمدة، تحياتنا له. وعلي قاعد يلا فاتحة نفسه ما شاء الله، وانا قاعد عم بتطلع.
1: طيب انه حسيت
2: لا لا لا صراحة لجعت ولا طشت،
1: يعني انت بتعدي يعني فايقة من الست كمان يعني
2: قبل خمسة
1: ما في ما يعني
2: لا
1: رواق.
2: لا لا لا.
1: فما تقولوا نهار طويل وهيك بتقطع.
2: صحيح.
1: هو عمر عم بيقطع. سبحان
2: نعم.
1: الله
2: نعم.

0: طلعني انا وعم بسعول ولو طيب اوكي.
1: كنت عم اقول انه نحن عم نشجع بعضنا على الصيام وخاصه بهالايام الفضيله وبنصوم هالتسعة ايام من ذي الحجه. نعم. لانه بتعرفي يوم العاشر هو
0: يوم عيد.
1: يوم عيد.
0: نعم. ما بنصوم بيوم العيد.
1: ما بنصوم بيوم العيد. فنعم.

0: مقتضى التوضيح. طيب في عنا رسالة كمان من منى الكردي عم تقول زيارة الأحباب ناخد معنا أنينة مي زمزم وخاصة لكبار السن مع حملة الديوان يوم عرفة بيمرق الوقت بذكر ودروس ومدائح، الله يرزقنا العودة. إذا بتكون تعرفوا شو بيصير بخيمة حملة الديوان بيوم عرفة تابعونا بالصوت والصورة لدلنا نقلكم مباشرة هذه الشعيرة المباركة.
1: حيكون عنا كمان نقل مباشرة من أرض عرفات يعني نشوف الأجواء كيف الناس وعم تدعي وهول اللحظات المؤثرة
0: صحيح على جبل عرفات تبارك الله جبل الرحمة، وكيف الناس يعني بتطلع هيك انه كلهم واقفين ما في شيء بيميزهم نفس اللباس نفس عم يقولوا نفس العبارات يعني تبارك الله ما حتعرف مين الغني من الفقير من المتعلم المنو متعلم كلهم مثل بعض.
1: نعم مروى عيسى عم تقول يسعد صباحكم، تحية لكم لجميع الأحباب أهلي وزوجي وجروبي الحلو القلوب البيضاء وللست فاطمة الغالية، الله يتقبل الله يتقبل منكم الطاعات بهالأيام المباركة. شكرا يا مروى. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام، بس ما بعرف الرسالة من مين.
0: أيوة
1: أوكي.
0: رقت عيناي شوقا عم يطلب منا أنشودة رقت عيناي شوقا عمر الحلاق، تحياتنا لألك يا عمر.

0: يعني مكفيين بصباح المعرفة، واللهم رزقنا العودة، عم بقول علي شحيمة. وكمان بوجه تحية لأسرة الإذاعة وأهله بلبنان وبتركيا، وبالأخص الشيخ نبيل الشريف ومحمد الأخرس والشيخ محمد الشحيمة، وعم يطلب مديح عن المدينة المنورة.
1: بدي صبح على ميس علي وهي طالبة أنشودة الحاج محمود وهبي، تعب الروح زاد جروح. تحياتنا للحاج محمود. كمان في عنا لحظة قبل ما لنوصل للرسالة ضيعتها،
0: عم يطلبوا كمان أنشودة افرح يا من زرت البيت وشاهدت الكعبة الحلوة يا عين.
1: نعم.
0: حلوة الأنشودة، جاهزة حسام نسمعها؟ يلا دقيقة. بلال ناصر كمان بدنا نسلم عليه وبنوجه له تحية. بدي أقول لكم أنه بعد شوي بالفقرة الصحية تابعونا، حيكون عنا فقرة مهمة جدا مع أستاذ جينان عطشان، نحكي عن داء الزلاقي.
1: شو هيدا؟
0: داء الزلاقي
1: شو بيعمل؟
0: أو السلياك
1: شو بيعمل برضه؟
0: بنعرف أكتر بعد شوي.
1: طيب أوكي.
0: سمعنا شي من عندك أبو عمر.

0: وصلنا معكم للفقرة الصحية، ومثل ما قلت من شوي بدنا نتعرف أكثر عن داء الزلاقي وما يسمى بالسيلياك. دقائق ومنكون مع اختصاصية التغذية أستاذ جنان عطشان.
1: صحة صحة.
0: إذن شو هو داء الزلاقي، وخاصة أنه هذا المرض هالشهر هو بيكون شهر التوعية منه، وكتير في ناس بتخلط بينه يا إيمان وبين حساسية القمح. هلأ بنعرف أكتر من ست جنان إذا هو ذاته حساسية القمح ولا لا. بداية خلينا نرحب فيها، أهلا وسهلا فيك ست جنان ويسعد صباحك.
2: صباح الخير علي، صباح الخير إيمان وللمستمعين.
0: أهلاً وسهلاً. ست جنان، شو هو مرض السيلياك اللي هلأ هالشهر بيكون شهر التوعية منه؟
2: نعم، مرض السيلياك هو مرض مناعي مزمن، يعني اللي بسموه أوتو إميون ديزيز، وهو منه مجرد حساسية عابرة، هو بيصيب الأشخاص اللي عندهم استعداد وراثي مع وجود الجلوتين، وبيتفاعل جهازنا المناعي مع الجلوتين وهو البروتين الموجود بالقمح والشعير والجودار. هذا التفاعل بسبب التهابات وتلف ببطانة الأمعاء الدقيقة، خصوصا اللي احنا بنسميها زغبرة الأمعاء. نعم، هيدي الزغبرة هي مسؤولة عن امتصاص الغذاء، فوقتها ما بتتهرى بسبب هيدا التفاعل هون بيصير في عندي مشاكل صحية بتبين بأعراض هضمية أو غير هضمية. من الأعراض الهضمية هو مثلا مثل النفخة، الإسهال المزمن، والأعراض الغير هضمية مثل التعب المزمن، تأخر النمو عند الأطفال وغيرها.
3: بيفرق عن حساسية القمح مش هيك؟ وكيف بنقدر منفرقهم؟
2: نعم، هلأ حساسية القمح هي حساسية على القمح، وهي بتكون ردة فعل سريعة وقتها ما حدا بياخد منتج في قمح، يعني بيصير في عنده طفح جلدي، حكاك، تورم، ضيق نفس، هذه أعراض الحساسية المعروفة. نعم. أما السيلياك هو بيصير مع الوقت، والأعراض تبعيته بتصير مزمنة عند الشخص، وبيتفرق بيناتهم كله بالفحوصات، يعني بدك طبيب هو اللي يحسم الأمر بالموضوع للصراحة، لأنه في كتير أعراض كمان بتتشابه، ولكن هو تبع الموضوع، يعني عندك الكونسيكونس للمريض اللي بيتقطع عليه هو اللي بيحسم الموضوع مع الفحوصات.
3: أيوة.
0: طيب ست جنان، شو هي الأعراض المطلوب ينتبه للشخص إذا ظهرت يعني عليه بدل أنه ممكن يكون عنده سيلياك؟
2: نعم، مثل ما حكينا في عنا أعراض هضمية مثل انتفاخ، ألم بالبطن، إسهال، إمساك، غازات، لعية نفس أو نقص بالوزن.
0: ولكن بعد أي أكل بيأكله ولا في أكل معين بيخليه يحس هالشي؟
2: هو من وراء الجلوتين
0: اللي موجود.
2: نعم، هو أوكي. مشكلة مرتبطة مباشرة بالجلوتين اللي هو بروتين موجود بالشعير.
0: نعم.
2: القمح والجودار، هدول الثلاثة.
0: نعم.
2: فوقت ما بيستهلك منهم وبتتهرى بطانة الأمعاء بيصير عنده هدول العوارض اللي هي تعتبر هضمية. هلأ العوارض اللي هي غير هضمية بيصير في عنده تعب مزمن، فقر دم، نقص بالحديد، ولو كمان عم ياخد كان متممات ما بيرتفعوا عنده، ولو ارتفعوا دغري بيرجعوا يهبطوا، فيتامين ب12 بيكون ناقص الفوليت، وبصير في تقرحات بالتم، صداع، ضعف بالعظام، وكتير أساس الموضوع عند الأطفال أنه بيكون في تأخر بالنمو عند الأطفال أو تأخر بالبلوغ، فهي هون المضاعفات تبعية المرض.
3: أيوة، كيف بيتم تشخيصه لمرض السيلياك؟ كيف تقدروا تعرفوا؟
2: هلأ نحن كأختصاصيين تغذية منا شغلتنا، هذا الموضوع طبي بحت، بقدر بكلمتين قليك أنه هو بفحوصات دم معينة، وأحياناً بيضطر الطبيب أنه يعمل تنظير مع خزعات للأمعاء خاصة عند البالغين، وفحوصات معينة بتكون للأطفال ليحسم الموضوع. ولكن بدي ألفت نظر كتير أساسي للموضوع، أنه اللي بيكون مقبل ليعمل فحوصات ليتأكد إذا عنده سيلياك أو لا، ما يوقف جلوتين، ما يوقف أي شيء فيه جلوتين، لأنه بده يأثر سلبا على نتيجة الفحص، فبيبقى على الكمية المعتادة تبعيته، وهون الدكتور بيحسم إذا هو عنده سيلياك أو ما عنده.
3: أيوة.
0: طب هل هيدا السيلياك اللي عم نحكي عنه هل هو خطير إذا لم يعالج، وهل يؤدي للوفاة؟
2: هلأ هو ما بيؤدي للوفاة، هيك بحث، ولكن ايه نعم خطير اذا ما تعالج، لانه بده يأثر على جودة الحياة من الناحية الصحية مثل ما حكينا، وقت ما بيكون في عندي نقص بالنمو عند الاطفال، فقر دم مزمن، وفقر الدم له تبعاته يعني نقص بالمعادن، قلة التغذية والهزال، هذا كله ياته بيأثر على جودة الحياة، ما بيعود الانسان منتج. فنعم هو خطير اذا انترك من دون علاج، والسيطرة عليه سهلة جدا ولكن بالحمية المناسبة.
3: في سؤال، هل بينتقل من شخص لآخر؟ يعني ممكن ينعدي مثلا؟ نعم
2: لا ابدا، منه معدي لانه هو مهيئ جينيا للشخص يكون.
3: ايوه
2: بس مش شرط حدا اللي بيحمل هيدي الجينات معناتها انه ينصاب فيه، ولكن هو بالشخص بحد ذاته، يعني بيقدر ابنه ما يكون عنده سيلياك، ما خص.
3: نعم
0: طيب، بالغالب لما الناس عندها هذه الحساسية يعني مثل السيلياك بدهم يتبعوا أكيد علاج غذائي وبدهم يعملوا دايت، شو هي الأطعمة الممنوعة والمسموحة، وهل هن بدهم يمشوا كل عمرهم على هيك دايت، يعني خلاص بصير اللايف ستايل تبعهم هيك، ولا ممكن هيك يزعبروا شوي، وهل في بديل عن الدقيق العادي؟ يعني
2: أول شيء ما بيقدروا يزعبروا أبداً، هي حمية اسمها حمية خالية من الجلوتين، وبدها تكون مدى الحياة أو جلوتين فري دايت، هذه بدها تكون نعم هذه بدها تكون مدى الحياة، وإذا التزم فيها الشخص بتقدر أمعائه ترجع تتعافى، وكتير بلاقي تحسن ملحوظ بصحته وبالتالي على جودة الحياة. فالممنوعات الأساسية هي ثلاثة، القمح وما صنع منه، نفس الشيء الشعير، ونفس الشيء الجودار، يعني عم نحكي عن الفريك وال السميد، الخبز، أسمار، أبيض، نخالي، كله إذا معمول من الشعير أو من قمح أو من جودار كله يتو هيدا ممنوع، مع كارونة شعيرية كيك.
0: يا الله، يعني محرومين من كتير قصص. بس يعني
3: في يستخدم منتجات جلوتين فري صح؟ بتكون هي بديل؟
2: أيوة، اللي هي الرز، البطاطا، الذرة، الكينوا، البقول على أنواع، فول، عدس، حمص، الفواكه، اللحوم، يعني هو فعليا بس بيقيم هول الثلاثة. هلا شو الحلو أنه صارت العالم اللي عندها هيدول المشاكل عملوا البدائل، بيقدروا يعملوا جميع أنواع الحلويات والمخبوزات من دقيق، يعني دقيق الرز، الذرة، البطاطا، الحمص، اللوز مثلا، الكيتو مثلا، الناس ما عندهم مشكله هي مع السيلياك، ولكن بدهم يشيلوا الكربوهيدرات النشويات بيقوموا يحطوا دقيق اللوز مثلا. فكمان بيقدروا اللي عندهم سيلياك ياخذوا، وغيرها كثير من الخلطات اللي مكتوب عليها جلوتين فري.
3: اوكي،
2: فبيمشي
3: حال.
2: نعم،
3: بيقدر يستعيدوا عنه بالشوفان مثلا، او مثلا نخالي، خبز نخالي كمان يعني في عندنا سؤال.
2: لا خبز الخالي لا، لأنه خبز الخالي هو معناتها هو خبز من الطحين محطوط لقلون خالي الطحين، فاللي هو الأمر هيدا منشيل. أما الشوفان يعني في له عدة أوجه، اللي هو الشوفان بحد ذاته ما في جلوتين، ولكن كتير من الأوقات حقول الشوفان بتكون ملاصقة لحقول القمح، فبصير في شيء بيسموه التلوث العرضي كريس كونتامينيشن، أو بنفس المعمل أو نفس الكونتينر اللي عم يحملوا فيه الشوفان أو مثلاً القمح عم يحملوا فيه الشوفان، فحتى في بعض الأشخاص من شدة وضعهم الصحي المتردي ما بيتحملوا أنه يكون في هذا التلوث العرضي. فوقت ما شخص بده ياخد شوفان بده يتأكد كتير منيح أنه هو آمن، منه ملوث، حتى أنه الحقول تبعيد الشوفان بعيد جداً عن حقول القمح أو الجودار أو الشعير.
3: نعم.
0: طيب شو هي التحديات اللي بتعرض لها مرضى السيلياك؟
2: أول واحدة منها هي الالتزام الدقيق، يعني قديه هو التزم بحميته أكيد. تاني شيء هو هيدا كراس كونتامينيشن بالبيت أو بالمطاعم، هن بالمطاعم كتير عندهم تحدي قوي للصراحة، لأنه بتعرفوا القمح بيدخل بكل شيء، فإذا كان الشيف عم بيحضر شيء حده مثلا، لو كان بليت تنقول هو أخذ دجاج مع ليجوم سوتي، هو كان حده عم بيحضر معكرونة بنفس الملعقة أو بنفس تبعية التقطيع، فهذا بيصير في التلوث العرضي، هيدا من التحديات القوية. وكمان عندنا قراءة الملصقات، أحيانا مثلا بيكون منتج مثل الصوصات ما بيخطر له الشخص أنه يكون في جلوتين، ولكن صحيح. بينضاف لأنه جلوتين، فهذا كمان إذا ما قرأ الملصقات منيح قد يقع بهذه الشغلة. ها أبرز التحديات.
0: يعني بدك تنصحيهم أنه يقرأوا كل شيء بيشتروه لو كان ما بيخطر له أنه ممكن يكون بقلبه جلوتين.
2: صحيح، خاصة كل شيء معلب ومصنع، كل شيء.
0: طب حتى بالمطاعم لما يطلبوا أكل على أساس أنه هي ما داخل لها جلوتين كمان بدهم يسألوا الشيف إذا هو مستعمل قصص كمان لهالدرجة يعني الموضوع حساس.
2: هلأ في جمعية السيلياك عم تشتغل على هيدا الموضوع لأنه بيبقوا ظاهرين برا وهن عن جد مربكين وبيبقوا كتير يعني متوترين إذا بدك أنه هل أنا حقدايا أو ماني حقدايا، عم يشتغلوا كمان على هيدا الموضوع. وفي مثل عتب لطيف أنه المطاعم ما عندها شيء خاص لمرضى السيلياك.
3: ايوه
0: بعد ما عملوا منيو خاص فيهم يعني
3: نعم إيه. او اخذوا بالتحذيرات اللي عم تحكي عنها الست جينان نعم
2: 100%، او انه مثلا سكشن بعيده لتكون انه ما في هيدا الكريس كونتامينيشن التلوث العرضي
0: نعم.
2: فهيدا
3: او افتتاح مطاعم خاصه بهيدا الامر، يعني يكون كل الاشياء اللي بيقدمون تكون تتعلق باصحاب هيدا المرض، هيك بيريحوا نعم. راسهم ساعتها
2: هلا على مشاريع مثل هيدا.
3: ست جينان بشو بتختمي هيك بكلمة أخيرة بدقيقة؟
2: اللي بدي أقوله هو أنه الشخص اللي بيكون عنده هيدا المرض ما يشخص حاله بحاله، هيدا كتير أساسية
3: نعم.
2: يعني لو أنه قطع جلوتين وقال أنا ارتحت يلا أنا عندي سيلياك، لا ما يعمل هيك بالمرة، يتوجه للطبيب ياخد منه الكلام الحاسم، وأول علاجه أكيد أنه يكون عم يستشير اختصاصي التغذية لأنه كتير في تحديات هو قد ما يكون بالوارد عنها.
3: صحيح
0: نعم. شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي عطيتينا إياها اختصاصية التغذية الست جينان عطشان، وإلى لقاء تاني معك بإذن الله
2: إن شاء الله. أهلا وسهلا.
0: أهلا بكم في أمان الله.

0: الشمس بتظهر.
1: إيمان سرين الشاعر عم تقول في مطعم بس ما حقول من وين المطعم كرمال ما نعمل دعاية، اختصاصه طبخ طبخ اختصاصه طبخ لمرضى السلياك، يعني أوكي. يعني
2: هذه معلومة
1: معلومة يعني عم بقدمونا اللي بهمه اللي بهمه يتواصل معي بقول له وين.
2: اوكي افتكرتك حتعمل هذا المشروع
1: بس انه مشروع قلت لنا
2: فكرة حلوة حسام. يا علي
1: اعطيني الرسمال وانا بعمله
2: يلا لكبيت
1: حسام هرب
2: تحمس
1: فعلا مشروع حلو يعني لانه أكيد. ما في منه كتير وفي كتير صح. ناس عندها سلياك
2: وكتير بتفش قلب ناس يعني بتكون عم تفتش نعم. على هيدول البرودكت
1: بعد طيب. الفاصل عنا وينك يا حسام اين
2: حسام.
1: انت
2: نعم.
1: بعد الفاصل يا ايمان عنا عناوين الصحف فقرة الطبخ وقصة وعبرة اليوم ضيفنا لاول مرة انا الصراحة كتير محمس انه حيكون معنا فضيلة الشيخ محمد مدلل حيكون معنا من كندا فما تروحوا لبعيد

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 19 من شهر أيار 2026 الموافق للثاني من ذي الحجة 1447 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. الهدنة الممددة لم تبدل الستاتيكو الميداني. ملف قانون العفو أمام جلسة حاسمة اليوم.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونات الصحناوي يستولي على وسط بيروت، رعد السلطة تقود البلاد إلى كارثة، رج للفاتيكان، المسيحيون يريدون لبنان الصغير، أمريكا بمواجهة إيران، هروب إلى الأمام.
0: ومما جاء في صحيفة الديار، إسرائيل لم تلتزم بوقف النار والمفاوضات في مهب التصعيد. عتب فرنسي وتريث سعودي، العفو العام إلى التصويت. مقترح إيراني جديد، باكستان متفائل.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يتراجع عن الحرب بزريعة خليجية وعودة الحرارة إلى مسار التفاوض، بوتين وشي جين بينغ وقمة الشراكة الاستراتيجية والمنطقة على جدول الأعمال، إسرائيل تواصل لعبة النار نحو لبنان وغزة واعتراض أسطول الصمود مجددا، إيران تنشئ هيئة جديدة لإدارة الملاحة في هرمز.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء. الاحتلال يصر على التفاوض بالنار وواشنطن لا تتدخل، وقلق أوروبي من التفلت. عون: وقف الحرب أقل كلفة، وحزب الله يصعد ضد المفاوضات والدولة. ترامب يتمهل ويستجيب لرغبة عربية بعدم قصف إيران غدا. أسطول غزة لا يتراجع رغم اعتراض الاحتلال 28 قاربا. باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: رئيسان عون وسلام لبنانيان وليس إيرانيين، هل ينتظر وقف إطلاق النار المفاوضات الأمنية في البنتاغون، شير أطلع عون على نتائج لقاءاته في فرنسا وأمريكا، ترامب يدرس استئناف الحرب لفرض مطالبه، ونتنياهو ومجلسه المصغر في حال التأهب.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: لبنان يعول على الضغط الأمريكي، إسرائيل توسع غاراتها وكأن لا وقف للنار.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: واشنطن وطهران تتأرجحان بين انفراجة ومواجهة، إدانات واسعة لمحاولة استهداف السعودية بمسيرات قادمة من العراق، بوتين إلى بكين للدفع بالشراكة المتميزة. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف والأخبار.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: ورجعنا لكم بصباح المعرفة مكفين فقراتنا. قبل ما نفوت بقصة وعبرة كان في بعض رسائل إيمان بدنا نقراها، خاصة اللي عم بيجاوبونا على سؤال الحلقة اللي كان أعطونا نصايح لاختنام هالأيام الفضيلة. عنا أماني الحسين شو قايلة؟
4: كمان بدي صبح حاسة أماني الحسين زميلتنا بهالأيام المباركة، حتى لو بلا خطة كل عمل ممكن يكون فيه ثواب ما منتأخر عنه. إذا استحضرنا فضل هالأيام المباركة مثل ما منشعر برمضان، ما رح نبخل على أنفسنا بالخير من ذكر واستغفار وغيره، ورح نتجنب كتير من القصص من خصومات وأمور لا خير فيها. وطبعا الصيام بيساعد كتير بهالأمر، وإذا في مجال نسمع مرة سنين وسنين
3: إن شاء الله.
4: كتير حلو الاختيار، كتير حلو الاختيار
3: وكلام بمطرحه. تحية للشيخ محمد هدلة. طيب كتير بهمني شارك

0: قصة وعبرة.
1: يحكى أنه مرة شهد رجل يطوف حول الكعبة وبيده سكينة وفي رقبته فأر، فاستغرب الناس من حوله، واقترب منه أحدهم وسأله: لماذا تطوف ومعك السكين والفأر؟ فأجاب قائلا: قرأت في أحد الكتب ذلك. ليتبين بعدها أنه قرأ جملة: طوف حول الكعبة بسكينة ووقار بطريقة خاطئة. ومرة أسندت 11 امرأة أمر حلق شعرهن في الحج لإحدى النساء الجاهلات التي حلقت لهن بالموسى، فعادت النساء إلى أهلهن بدون شعر، وهو ما يعد جهلا بأحكام الحج الخاصة بالنساء.
2: هالقصتين اللي صار وراهم الكثير من العبر رح نعرفهم ان شاء الله من فضيلة الشيخ محمد مدلل اللي صار معنا جاهز. اهلا وسهلا بكم شيخي لاول مرة بصباح المعرفة، وشكرا على تلبية الدعوة، بعرف الوقت مأخر عنكم.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الله يتقبل منا ومنكم، والحمد لله الذي جمعنا على هيك خير.
1: يا اهلا وسهلا.
2: الحمد لله، بارك الله بكم شيخي.
3: اهلا وسهلا بكم جميعا.
2: تفضلوا شيخي، شو تعليقكم على القصة اللي سمعناها؟
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بالحقيقة يعني قصتان تعطينا إشارة إلى أهمية طلب العلم من مصدره وعدم اكتساب العلم أو طلب العلم من مجرد مطالعة الكتب، لأن سبحان الله العظيم في هذا الزمان بتعرف أنه صار المعلومة ممكن أن الواحد يوصل من طريق الإنترنت بسرعة. هذه القصة حصلت مع ناس يعني فيما مضى حمل كتاب وقرأ، فبدل ما يفهم بس أن يطوف بسكينة ووقار ففهمها سكينة وفار. وقد رويت هالقصة أيضا بأنه أيضا علق خشبة، فقيل له: وما الخشبة؟ أو سئل عن الخشبة، هو قرأها خشبة وهي خشية، يعني بسكينة ووقار وخشية. مثل هيدا الأخطاء يحصل خطأ الحس، أن الإنسان بيكون بيقرأ من كتاب فيفهم معلومة خطأ، ولكن هذا إذا كان الخط بالطبخ أو كان بأمور بتتعلق بأشياء دنيوية فالخطأ فيها أقل بكثير من الخطأ في أمور الدين.
1: نعم.
3: من هون أنا بوجه دعوة عبر أثير هذا الإذاعة الطيبة ومن خلالكم أحبابنا ببرنامج الطيب، أن أنصح كل المستمعين وكل المتابعين أن يلتفتوا إلى المصادر الموثوقة في طلب العلم. يعني اليوم عم نشوف الاي اي صار مثل ما بيقولوا ضارب أطنابه، والناس صارت بتسأله بكل شيء بصغيرة وكبيرة، لدرجة أنه بعضهم صار عم يتخذ من الارتفيشل انتليجنس أو الاي اي عم يتخذوه كأنه صديق. فتخيل معي لو كان هذا الشخص اللي بده ياخذ أمور تتعلق بالدين عم يسأل الشات جي بي تي، ولا عم يسأل جيميناي أو غيرها من التولز اللي هلأ نازلة بموضوع الذكاء الاصطناعي، قضي الخطر بيكون كبير. وقد حصل وأخبرني بعض الإخوة أنه سأل سؤالا يتعلق بأمور الدين لهذه الآلة اللي هي بالنهاية هي آلة للاي اي، فأعطاه جواب، ثم بعد ذلك سأله شخص آخر بنفس السؤال فأعطاه جوابا مختلف ضده تماما. فأنا بدي حذر يعني لمسألة أنه ما حدا يتلقى العلم من الكتب فقط، إنما كتابك معك قدام شيخك، كتابك معك قدام اللي عم تقرأ عليه، أو أنك أنت عم تقرأ، لو عم تقرأ من ديجيتال كوبي، لو معك أنت بي دي أف، لو معك أنت وورد فايل، أو أنت عم تقرأها من ويب سايت، اقرأها على شيخ، حررها على أناس ثقات. شفنا بالقصة الثانية امرأة حلقت شعورة النساء، والحلق هو لا يكون للنساء، الحلق أو التقصير للرجال، أما النساء فيعني يقصرنا، كما ورد في الحديث عن السيدة عائشة عليها السلام أنها أخبرت أن قالت: كنا نساء أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا نأخذ من شعورنا حتى تكون كالوفرة. يعني طب هيدي الامرأة اللي حلقت للنساء شو عملت فيهم؟ هي عملت شيئا مخالفا للشرع. شو سبب هذا؟
1: الجهل،
3: لأنها ما الجهل بالدين وما تعلمت. لذلك المسألة خطيرة لما الواحد يحط حاله بهيك موقف، أنه يصير بس شو سمع نص المسألة أو يسمع كل المسألة لكن قارئها قراءة منه ضابطها على

0: شيخ أو أستاذ أو معلم ثقة يرده إلى الصواب إن أخطأ. فمن هون أنا بوجه تحية يعني لمتابعة الدروس التي تعطى عبر الثقات، وأنا بأكد على الحضور الشخصي، يعني أن يحضر يكون أكثر من أنه بس يسمع أونلاين. نعم هي نعمة، هي فرصة أن الواحد يسمع من بعيد، لكن نفس الوقت الحضور الشخصي وحضور مجالس علم الدين ثمرته كبيرة جدا. بيطلع الواحد مستأنس قلبه وتعلم المعلومة صح من الناس الثقات، وبنفس الوقت إذا عنده سؤال بيصل لعند الشيخ وبيسأله، ما بيروح بيسأل شات جي بي تي أو بيسأل جوجل لحتى يعطيه الجواب. بارك الله بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. وفي شغلة تانية بحب ذكر فيها، بما أنه نحن يعني بهالأيام الفضيلة والمباركة.
1: نعم تفضل.
0: هذه الأيام هي أيام خير، هي أيام بركة، هي يعني فيها أفضل يوم بالسنة، وفيها أيضا أنها وردت بالقرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. بعض المفسرين بيقولوا وليال عشر اللي هي عشر ذي الحجة، وفي موضع آخر في البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، بعض العلماء بيقول أنه كان 30 من شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة فصاروا 40. هذه الأيام يعني ذكرت في القرآن الكريم، وذكر يعني لأهميتها ولفضلها. نعم. الواحد منا إذا كان بيعمل حسنات بالأيام العادية، خلينا سوا نتفق أنه نعمل حسنات أكثر في هذه الأيام بصدق. قول أنا إذا كانت عادتي أنني لا أصلي السنة، هالأيام حأحرص أن أصلي السنة. إذا كانت أنا مقصر بصلواتي المفروضة وما عم صليها، خليني شد حالي صلي المفروضة وصلي المسنونة، لأنه هيدي فرصة بالغالب قد ما يعني بكثير من الأحيان ما بتتعوض. قد الواحد يعيش هالفترة، السنة الجاية ما يلحق يموت قبلها. هينا نحن عم نشوف كيف يعني الموت يأتي لكثير من أحبابنا، ودعناهم وفارقناهم. كانوا السنة الماضية كانوا بيننا وكانوا معنا وكانوا يعني يشعرون كأنهم سيعيشون للسنة اللي بعدها، ثم ماتوا وصاروا هلأ تحت التراب. فالواحد منا اللي عم يسمع واللي حيسمع يمكن تكون هلأ عايش هالأيام، ثم السنة المقبلة أنت ما حتعيش عشر ذي الحجة. فليش ما بنشتغل سوا ونأخذ النية على أن نشتغل بالخيرات والحسنات أكثر.
1: نعم.
0: بعدين حقولك شغلة كتير مهمة أختي إيمان.
1: فضل شيخي.
0: أنه في هذه الأيام بيقول بعض العلماء اجتمع بهذه الأيام أمهات العبادة. كيف يعني؟ يعني حيكون في صلاة وصيام وصدقة وحج، وجاي يوم العيد بعد ذلك. يعني تخيلي أنه نحن غير منا حجاج نحن، فنحن حنصوم يوم عرفة.
1: نعم.
0: وحيكون في صلوات وحيكون في صدقات لمضاعفتها، والناس الحجاج الآن يحجون، يعني يكونون في تلك الأيام يحجون بيت الله الحرام ويؤدون أعظم يعني أفعال الحج اللي هي الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك عندهم الحلق أو التقصير في يوم العيد، هذا يحصل اللي هو يوم الحج الأكبر. فإذا بهالأيام العشرة تجتمع بيقولوا أمهات العبادة. لاحظي الصلاة الصيام الصدقات والحج، لأنه حتى الصدقات أليس يوجد الهدي نروح نذبح، فهذه فيها صدقة وفيها هدية وفيها إكرام الأهل أن الواحد يوسع على أهله، فأضيف فيها من خيرات. هذه عم نحكي الأشياء التي يعني الأساس الأمهات. ثم أيضا الإنسان الذكي الذي يزيد في هذا، فمثلا أنا بعزم أنه أنا بكل يوم من هالأيام العشرة بدي أكثر من ذكر الله، بدي أعمل صلة الرحم، بدي بر بأمي بأبي، بدي اطمن عليهم اكثر، بدي يكون ما بدي عصب، ما بدي اغضب هالايام، ما بدي اوقع ولا معصيه لا بهالايام ولا بغيرها، بس لكن لتكن هذه الايام دافعا لنا للاكثار من طاعه الله. وهنيئا ونيال قلبه اللي بيكون صادق بهالعباده وبهالنيه وبيقول يا رب قد لجأت اليك، قد قصدت بابك، جئتك طالبا أن تقبلني وأن تجعلني من المقبولين عندك وأن تجعلني من الصالحين. وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك لكل السامعين والمشاركين أن تغفر لنا جميع ذنوبنا.
1: آمين.
0: وأن تحسن أحوالنا وأن تصلحنا يا من أصلحت الصالحين.
1: آمين.
0: أصلحنا حتى نكون صالحين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولكل السامعين وأن تستر عيوبنا وأن تنجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار وأن تعتق رقابنا من النار، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، ولا إله إلا أنت، وتعالى جدك، أنت أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. بشكركم مرة ثانية على هذا اللقاء الطريف، وإن شاء الله بتكون فاتحة خير بإذن الله تعالى، بضل في إلنا شغل سوا بتذكير الناس وتذكير أنفسنا.
2: نتمنى ذلك.
1: نعم شيخي،
2: شكرا
1: بارك الله
2: شيخي.
1: فيكم شكرا جزيلا لكم الشيخ محمد مدلل.
2: في أمان الله.
1: الله، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: اليوم نحن الثلاثة 19 أيار بيدخل وقت الظهر بإذن الله بتوقيت بيروت الساعة 12:40 دقيقة، العصر 4:25، المغرب 7:41، والعشاء 9:11 دقيقة، فجر الأربعاء 3:47، والشروق 5:28. أنت بتشايفتيني بعدني بموت الشيخ محمد المدلل.
1: نعم
0: ما شاء الله، يعني كانت فقرة يعني مفيدة جدا.
1: بركة إن شاء الله هيك بيوم عرفة كمان
0: بنتكرر اللقاء معه،
1: اتصال مباشر بالصوت بالصورة بإذن الله إن شاء الله. بختم حلقتنا لليوم، بعدنا بأجواء الحج، بدي أدعيكم لتتابعوا الشيخ محمد الدنبي برنامجه الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوان حلقته لا تخسر فضل العشر من ذي الحجة، اليوم بعد شوي بتمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت بيروت، فترقبوا.
0: موعدنا بتجدد معكم بكرة إن شاء الله 7:45 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقول لك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961-3313-922.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، عملا بحديث ابن ماجه وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي هذا أثوب من صلاة 100 ركعة من النوافل من السنن. فعملا بهذا نتكلم في تفسير القرآن العظيم مخلصين لله تبارك وتعالى، وهذا تفسير سورة الفتح، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح الظفر بالبلد عنوة أي قهرا أو صلحا، بحرب أو بغير حرب، لأنه منغلق ما لم يظفر به، فإذا ظفر به فقد فتح. ثم قيل هو فتح مكة، وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية عدة، أي وعدا له بالفتح، وجيء به على لفظ الماضي لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه ما لا يخفى. ليغفر لك الله، التقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فاستغفر ليغفر لك الله، أو لنجمع لك بين عز الدارين وأعراض العاجل والآجل. ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يريد جميع ما فرط منك، ويتم نعمته عليك بإعلاء دينك وفتح البلاد على يدك، ويهديك صراطا مستقيما، ويثبتك على الدين المرضي، وينصرك الله نصرا عزيزا، قويا منيعا لا ذل بعده أبدا. ثم قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي أنزل الله في قلوبهم السكونة والطمأنينة يوم صدهم المشركون عن دخول مكة بسبب الصلح، ليزدادوا يقينا إلى يقينهم. وقيل السكينة الصبر على ما أمر الله، والثقة بوعد الله، والتعظيم لأمر الله. ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أراد الله إهلاك المشركين الصادين رسول الله والمؤمنين عن البيت لم يعجزه ذلك، وكان الله عليما حكيما، أي فيما يفعله بهم وبكم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، ليكون ازدياد تصديقهم ويقينهم سببا لإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم. وكان ذلك عند الله، في حكم الله، وقيل في الآخرة، فوزا عظيما، ظفرا بكل محبوب، وأمنا من كل مرهوب. ثم قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، في الدنيا بإيصال الأحزان بهم بعلو المؤمنين وتسليط النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قتلا وأسرا واسترقاقا. الظانين بالله ظن السوء، المراد ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرا. عليهم دائرة السوء، أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين، فهو حائق، أي محيط ونازل بهم ودائر عليهم. والسوء الهلاك والدمار، ودائرة السوء بالفتح، أي الدائرة التي يذمونها ويسخطونها. السوء والسوء كالكره والكره، والضعف والضعف، إلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء، وأما السوء فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير. وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم من الخير، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي جهنم مرجعا. ثم قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض، فيدفع كيد من عادى نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بما شاء منها، وكان الله عزيزا غالبا فلا يرد بأسه، حكيما فيما دبر. ثم قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة، ومبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا للكافرين بالنار، لتؤمنوا بالله ورسوله. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، وتعزروه وتقووه بالنصر، وتوقروه وتعظموه، وتسبحوه من التسبيح. والضمائر لله تعالى، والمراد بتعزير الله تعزير دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. بكرة صلاة الفجر، وأصيلا هي الصلوات الأربع. إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية. ولما قال إنما يبايعون الله أكده تأكيدا فقال: يد الله فوق أيديهم. الله تعالى منزه عن الجوارح والأعضاء وصفات الأجسام والأجرام، والمعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أو يد الله فوق أيديهم بالنصرة والتوفيق. يعني هنا معنى يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليهم، يعني أنهم لما بايعوك يا محمد هم بذلك أطاعوا الله تعالى، لأن الذي أمرهم بمبايعة الرسول هو الله تعالى. وليس معناه أن لله جارحة وهذه الجارحة فوق جوارح الصحابة والرسول، لا، هذا المعنى لا يليق بالله. فمن نكث أي نقض العهد ولم يفي بالبيعة فإنما ينكث على نفسه، فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت وعلى ألا نفر، ومن أوفى بما عاهد عليه الله من الصبر عند لقاء العدو في سبيل الله، ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الحال والعافية والجنة، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة، وأن يرزقنا حفظه والعمل بهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3313-922.

في آخر التطورات الميدانية، استهدفت مسيرة معادية صباحا بصاروخ سيارة رابيد تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى البلدية، أدت إلى إصابة عضو في البلدية حالته مستقرة ومواطن حالته خطيرة، كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وقد استهدف الطيران المعادي بصاروخين فجرا المكان الذي كان أنذره في منطقة المعشوق بمحاذاة جامعة الوحدة في محيط صور، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة مرج عيون. في المقابل ردت المقاومة على الانتهاكات، ففجرت وحدة عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم إلى منطقة في محيط بلدة يحمر الشئيف بعبوة ناسفة، واستهدفت تجمعات لجيش الاحتلال والقبة الحديدية التي يستخدمها جيشها، كما استهدفت المقاومة آلية لقائد اللواء 300 التابع لجيش الاحتلال في مستوطنة شاميرة، وسجلت إغارة نارية على تموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الطيبة والخيام ودير ميماس وصولا إلى خلت راج وتلت المحامص وتلت العويضة. على الصعيد المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي تعقد بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، وذلك تحضيرا لجلسة تشريعية عامة تعقد الخميس لدرس وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي يتسم بعضها بصفة الملح والمستعجل، ولا سيما مجموعة من الاتفاقيات. وكان رئيس بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. أما دوليا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدارك في منشور عبر منصته تروس سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الجمهورية الإيرانية. ووضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. بحسب سكاي نيوز، يرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المضروبة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نادته أمه، رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال

إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة المميزة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيام مباركة، أيام جليلة عظيمة، هي أفضل أيام العام، وهي الأيام التي يرتقي بها أناس وينساها آخرون، يغفل عنها البعض ويجد فيها البعض الآخر. هذه أيام طيبة لله فيها معاتيق من النار، لله فيها رحمات خاصة ينزلها على خلق كثيرين. هذه الليالي العشرة وهذه الأيام العشرة الناس فيها بين مفرط ومكتسب، بين من يضيع وبين من يغتنم، وهكذا الأعمار، من الناس من يغتنمها ومن الناس من يضيعها. وما هو إلا موسم وأيام من هذا العمر، فهنيئا لمن اكتسب ما فيها من الخير، هنيئا لمن كان فيها من الفائزين بالعتق والرضوان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر يقسم الله تعالى في هذه الآية بالفجر، والفجر حاله عجيب. الفجر هو انبلاج الضوء والنور من الظلمة، حيث إنك ترى النور كيف يبدأ بقضم الليل حتى ينتشر النهار وينبلج وتطلع الشمس فيذهب الليل كله. الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، وإنما نحن نقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولا يحسن لنا أن نقسم بغير الله عز وجل. وأما الله سبحانه الذي لا آمر ولا ناهي له فيقسم بما يشاء. وليال عشر، هذه الليالي العشرة، ما هي هذه الليالي التي يقسم الله تعالى بها في القرآن؟ بعض العلماء يقول هي الليالي العشرة الأخيرة من رمضان، والجمهور على أن الليالي العشرة هي العشر الأول من ذي الحجة. التسعة الأولى ليس فيها العيد، وليلة العاشر من ذي الحجة ويوم العاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، هو العيد الأكبر، هو عيد المسلمين. هذه الأيام أيام الله يحب فيها العمل الصالح، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشرة. يعني هذه الأيام إذا عملت فيها من الطاعات واكتسبت فيها من الخيرات فإن لك من الأجر ما هو عظيم وكبير، والعمل فيها أفضل من العمل في سائر الأيام. هذه أفضل أيام السنة. ثم يقول ربنا والشفع والوتر. الشفع هو يوم العيد، هو يوم العيد، عيد الأضحى. والوتر هو يوم عرفة، وقد ورد في عدد من الآيات يوم عرفة، حيث قال ربنا أيضا وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم عرفة كما فسره بعض العلماء.
وهنا الوتر أيضا هو يوم عرفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ ولربما يسأل السائل: ماذا أفعل إذن في هذه الأيام إن لم أكن مع الحجاج في عرفات؟ إن لم أكن مع السائرين إلى بيت الله الحرام؟ إن لم أكن مع الطائفين في الكعبة، مع الساعين بين الصفا والمروة؟ كيف أكتسب الخيرات؟ هنا أذكرك أخي المسلم، بعض الناس قد يكون قريبا من مكة، بل قد يكون في مكة، وبعض الناس قد يكون قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قريبا من المسجد النبوي، ولكنه بحاله غير مرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مرضيا لربه سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه عياذا بالله تعالى. ومن الناس من يكون بعيدا في أقصى الأرض، لربما يكون في الهند أو في الصين، بعيدا آلاف الكيلومترات عن مكة والمدينة، ولكنه قريب معنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. لو كان رجلا، لو كانت امرأة، لو كان في مكة، لو كان خارج مكة، لو كان قريبا من المسجد الحرام أو بعيدا منه، أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. إذن في حلقتنا اليوم نتناول كيف تكون مرضيا لربك في هذه الأيام. ماذا أصنع إن لم أكن بين الحجيج؟ ماذا أصنع إن لم أكن في عرفات؟ لك من الأعمال الشيء الكثير، وعندك من الأعمال ما لا يدخل تحت حصر بيدك. الله سبحانه وتعالى يحب القلب السليم، ويحب القلب النظيف، يحب القلب الكامل في طاعته سبحانه وتعالى. وسبل تزكية القلب لا تقتصر على من في عرفات ولا على من في مكة. فلك أن تصوم هذه الأيام التسعة، لأن يوم العيد لا يجوز صومه، ولك أن تقيم هذه الليالي العشرة بالطاعة والذكر والخشوع والدعاء إن كنت حاجا وإن لم تكن بين الحجاج. بل إن من الحجاج من يذهب ويرجع ولم يعتق من النار، بل إن من الناس من يذهب إلى مكة ويرجع ولم يحج بيت الله، بل إن من الناس من يحج ويقبل حجه ولكنه قصر في الأعمال في هذه الأيام العشرة، فلم يغتنم أغلبها بالطاعات، إنما اقتصر على أن حج بيت الله ورجع، وهذا خير عظيم في الحج ناله هذا الإنسان، ولكن فوت على نفسه أبوابا أخرى من الخيرات. حري بك ألا تفوت على نفسك شيئا من الطاعات، حري بك أن تغتنم كل أبواب الخير. الطاعات تزكو في هذه الأيام. إذن ماذا أصنع إن لم أكن بين الحجاج؟ تكثر من ذكر الله، تكثر من سورة الإخلاص. من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فله ثواب يشبه من بعض الوجوه ثواب قراءة القرآن، ليس نفس الأجر، إنما ثواب يشبه. ماذا لو قرأتها 100 مرة كل يوم؟ فبعد 10 أيام تمت لك 1000 مرة سورة الإخلاص، كنت كمن قرأ القرآن 430 مرة.
يعني بثواب يشبه ذلك. ماذا لو قرأتها في اليوم 1000 مرة؟ لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ماذا لو صمت هذه الأيام 9 من الأول من ذي الحجة حتى 9 منها؟ ماذا لو نويت أن تضحي؟ وهذه الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الأزمنة الماضية منتشرة بين الناس أكثر، كان الناس يؤدونها بشكل أكبر. اليوم قل من يضحي بالنسبة لمن كانوا من المضحين في السنين الماضية في الأعوام التي فاتت. وهذه الأضحية هي واجبة مرة في العمر عند بعض العلماء للقادر طبعا، وسنة مؤكدة عند الجمهور. يقول صلى الله عليه وسلم: ضحوا ضحاياكم وطيبوا أنفسكم. ما من عبد يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان له بلحمها وصوفها ودمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات يوم القيامة إلك بوزنها ولحمها وعظامها وأصوافها أو بارها، حسنات محضرات يوم القيامة. أدبت كلفك كذا وكذا، صدق إنه الحسنات أغلى، الحسنات أكبر. ما من أيام أفضل عند الله من 10 ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام العام 10 ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ماذا أفعل؟ تصوم. فمن صام يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم عنه أنه يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يحسن في حقه الصيام يوم عرفة. الحاج منشغل بأعمال الحج، عنده مناسك، عنده عمل يوم عرفة، عنده دعاء، أذكار، خشوع، قراءة قرآن. وهنا رسالة إلى كل من سيحج إن شاء الله هذا العام، وهذه رسالة من القلب، استمع إليها جيدا، طبق ما فيها لوجه الله تعالى. إياك أن تنشغل فتفوت على نفسك، إياك أن تنشغل بالهاتف والتصوير. بعض من يذهب إلى تلك الديار ينشغل بتليفونه بهاتفه، يصور الكعبة، يصور الحجر، يصور المقام، يصور القبة الخضراء كل وقته. يا عمي يا حبيبي يا أخي يا سيدي، هي أيام قليلة وحترجع على بلدك، اغتنم ما بقي لك فيها بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والسلام على رسول الله والصلاة في الروضة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنشغل بالتصوير ونحو ذلك.

إلى كل حجاج بيت الله الحرام، لا تنشغل بالتصوير بالكاميرا عن عملك في يوم عرفة، لا تنشغل بتجهيزاتك، ما يسمى بالأمور اللوجستية، يعني تحضير الأكل وتحضير كذا والاعتناء بكذا. أنت في عمل لربما لن يتأتى لك حتى آخر العمر، يمكن ما تستطيع تروح إلى تلك الديار مرة أخرى، يمكن هذه زيارتك الأخيرة لعرفات، يمكن يباغتنا الموت من بعد رجوعنا إلى بلادنا، ويمكن نحن هنيك نموت وما نكمل المناسك. انتبه إنك تفوت على نفسك الخيرات. بيجي البعض من تلك البلاد في هاتفه آلاف الصور، شو كنت عم تعمل هالعشرة أيام 12 يوم 14 يوم؟ إذا آلاف الصور بهاتفك، نعم لربما الإنسان يميل إلى أخذ شيء من التذكار، صورة يتذكر فيها ما حصل معه، لكن عم نحكي عن الانشغال بالهاتف. ما تنشغلي بالسوق، السوق لا تنشغلي به كل الأوقات. بعض الناس ينزلوا على السوق يشترون الأغراض ثم يتصلون بأهلهم، بدك هيك ولا هيك؟ نعم يحسن لمن قصد تلك الديار أن يأتي بهدية لأهله، ولكن ليس معنى ذلك أن يقضي كل وقته في السوق. هن رايحين 3-4-5 أيام على المدينة، وصلوا أول يوم تعبانين، ثاني يوم بدون يزوروا، بدون يروحوا بعض المقامات بعض الأماكن، ثالث يوم بجهزوا حالهم، يمكن رابع يوم بينزلوا على بلادهم، أو أكتر شوي أو أقل شوي. ما في وقت لتضيع ذلك بالأسواق. رايح زور النبي صلى الله عليه وسلم، مش رايح أضي وقتي بالأسواق ولا في التصوير ولا في الكافيهات. رايح على الكافيه الفلاني، رايح أقعد بالمطعم الفلاني. المدينة ومكة أماكن للعبادة وللخشوع وللتوبة، مش مخصصة للطعام والشراب والأسواق. هي مخصصة بداية زيارتها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تعتني بهذه الأيام، إياك أنك تخسر العشرة الأوائل من ذي الحجة. في ناس بيروحوا على الحج ولكن بيضيعوا فضائل هذه الأيام، لا يذكر الله، بيروح إلى الحج بيقضيها نايم تعبان بالفندق، رايح لهنيك لتنام، رايح لهنيك لترتاح. نعم الإنسان بحاجة، لكن كل الوقت بدنا نرتاح ونقعد ونضيع أوقاتنا؟ لا. إلى كل حجاج بيت الله الحرام، حسن أخلاقك في تلك الديار، اعتني بصلاتك في جماعة، اعتني بأذكارك، قلل من نومك، وبقول لك شغلي كمان، قلل من طعامك. كثرة الأكل في تلك البلاد قد تثقلك عن الطاعات، زيادة على الحر والشمس الشديدة، صار أغلب وقتك بالأوتيل وبالبيت. ما تزيد بعدك عن الخروج زيادة بكثرة الأكل. اعتني بصلاتك، والصلاة في مكة تضاعف إلى 100,000 ضعف. في مكة، في كل مكة، ليس فقط في المسجد الحرام، مكة كلها حرم، فمن صلى في مكة له أجر 100,000 صلاة من خارج مكة. ما بدك تحصل هذا الأجر؟ بالليل صلي 8 ركعات 10 ركعات
16 ركعة 20 ركعة وأنت لست في عمل آخر، ما عندك عمل بالنهار ووظيفة وشغل 8 ساعات وعشر ساعات، اغتنم هذه الأيام في مكة بالصلاة. بمكة شو بعمل؟ بصلي وبقرأ قرآن أكتر شيء، هيك مطلوب تفكر. من بعده، من بعد الصلاة والذكر، فكر بموضوع السوق ونحو ذلك والأكل، أما الأساس فهو الصلاة في مكة. هذه الصلاة الله أعلم كم ترتفع درجتك بها في مكة. هذه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف إلى 1000 ضعف خارج من خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 ضعف الصلاة إلى 1000 ضعف. أين تجد هذه المزايا خارج المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تترك الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ تخيل إذا صليت 10 ركعات في مسجد النبي، إذا صليت 20 ركعة كأنك صليت في الخارج 20,000 إذا كانوا 20 بالمسجد النبوي. إذن عندك كتير أعمال في هذه الأيام. طيب إذا أنا ما كنت مع الحجاج شو بعمل؟ كان في عادة في زمن مضى ليس الآن، كان بعض الأغنياء يأتي إلى بائع الطعام، الدكان يعني اللي ببيع الحي، ببيع أهل المنطقة بالدين وأيضا بغير الدين، فيأتي في يوم عرفة ينظر يقول أنا لست مع الحجاج في بيت الله الحرام، لست معهم في عرفات، وأريد أن أكسب أجرا عظيما، ماذا أفعل؟ يذهب إلى الدكان يقول له أعطني دفتر الديون، أنت عندك دفتر تسجل فيه ما تريده من الناس، اللي اشترى منك كذا وكذا بالدين، واللي اشترى كذا وكذا بالدين، ليطعم عائلته، ليطعم أولاده، ليطعم أهله. فيذهب إليه يأخذ منه الدفتر، يعمل حساب للدفتر ويعطيه قيمة ما في الدفتر من ديون، فيقضي ديون كل الناس الذين وردت أسماؤهم في هذا الدفتر، يقضي ديون كأنه يعني ديون أهل المنطقة كلهم، ديون أهل الحي، كأنه أعطى المال لكل بيت من البيوت، لا سيما الذين اقترضوا من هذا الرجل، وفرج كربة صاحب الدين الذي يريد الدين من الناس، وأعانه على إكمال إقراضه للناس. هذا إذا بيجي مين بيدفع له آخر السنة ديونه اللي بده إياها من الناس، بصير بيرغب أنه يدين الناس على مدار السنة ويكون الأمر هينا عليه، وهيك بيكون ساعد الناس مرة تانية بأنه رغب من يقرضهم أن يقرضهم مرة أخرى. فإذا إذا كنت من الأغنياء يسر على معسر، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا بدك دين من حدا، دينك 1000 وإجا بده يدفع لك بهذه الأيام، قل له هات 900 هات 800 عندك عائلة، الباقي خذه للعيد لأولادك. يا حبيبنا، الله يحب منا أن ننفق في حبه سبحانه وتعالى. تحب الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحب منك أن تفعل كذا، لأن الله يحب أفعل، لا أنظر إلى الدنيا. هكذا ينبغي أن نفكر، لا أنظر إلى الدنيا، أنظر إلى ما يرضي ربي. إن كان الله راضيا عني بكذا فلا أفعلن، وما يدريك أي حسنة فعلتها قبلها الله منك فغفر الله بها ذنبك، من نحو الصدقات ومثلها. ما يدريك أي صدقة كانت سببا لمغفرة ذنوبك،
ضحي مع المضحين، أبذل أطعم الناس، خفف عن المحتاجين، أكس يتيما، أطعم فقيرا. في هذه الأيام العشرة أيام مباركة، مش بس لحتى نشتري تياب العيد ونطعم أولادنا حلو ونجمع الأهل على كذا، وإن كان هذا خير، ولكن ينبغي أن تفكر بطرق كل أبواب الحسنات. شو بدي أعمل؟ بدي أتصدق، بدي أصلي، بدي أذكر، بدي أقرأ قرآن، بدي أصوم إذا ما كنت مع الحجاج. شو بدي أساوي كمان يوم العيد؟ شو بدي أعمل يوم العيد لزيارة أمك وبيك وأقربائك المسلمين اللي ماتوا واللي أحياء كمان؟ يوم العيد يوم لصلة الأرحام، يوم للتواضع، يوم للأضاحي، يوم لسماحة النفس، يوم لإكرام الفقراء، يوم للمسح على رأس اليتيم، يوم لصلاة العيد، يوم للبس الجديد بنية حسنة خالصة لله تعالى من غير إسراف. أيضا يوم العيد ليس يوما للصيام، لأنه يوم شكر له عز وجل فنأكل فيه ونشرب ولا نصوم فيه، ولا يجوز ولا يصح الصيام في يوم العيد الأكبر، في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ولكن كلامنا اليوم عن عيد الأضحى. إذن بهذا اليوم وبهذه الأيام القادمة حسن من خلقك، أطع ربك، أحسن لمن أساء إليك. أنت تريد عفو الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه لا يغفر لعباده في يوم عرفة، وإن الشيطان لم يرى أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم. لماذا يكون الشيطان مقهورا ذليلا في كرب، في حزن، مغتاظ؟ ده الشيطان مقهور مغتاظ. ليش؟ لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل في يوم التاسع من ذي الحجة. هؤلاء عباد الله أتوا من كل البلاد، من كل الألوان، من كل الجنسيات، أسود وأبيض، طويل وقصير، غني وفقير، لا يمتاز أحد على أحد في المظهر والظاهر. الطبيب في الدنيا تعرفه من لباسه، العسكري تعرفه من لباسه، صاحب المهنة الفلانية الذي يكنس الطريق، وهذا قد يكون أحيانا أفضل عند الله من بعض الأمراء ومن بعض الأغنياء، لكن لباسه يظهر مهنته. قد يكون هذا أفضل عند الله من كثيرين. في عرفات لا يمتاز أحد في الظاهر على أحد، لا تجد شيئا على رأس أحد يظهر أنه شيخ أو قاضي أو سياسي أو كذا أو كلهم جاءوا برداءين أبيضين، لا عمائم على رؤوسهم ولا رتب على أكتافهم. حتى الملك والأمير والنائب والوزير والقاضي لا تجد شيئا يميزه عن غيره في يوم عرفات إن كان مع الحجاج. يأتي العبد إلى طاعة ربه أشعث أغبر، شعره بيكون يعني تأثر بالحرارة والشمس ولا يدهنه بشيء بعد الإحرام، وكذا لحيته وما يعانيه وما يقاسيه، جاء أشعث أغبر يرجو رحمة الله، يرجو عفو الله، يرجو رضا الله، يرجو أن يسامحه الله، يباهي الله تعالى بهم ملائكته. هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا،
يرجون رحمتي ويخافون عذابي فيغفر الله لكثير منهم ويعفو عن كثير منهم يعفو عن سيئات عظيمة ومن كان حجه مبرورا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل معي لو أنه عصى الله 50 عاما 60 عاما وقبل الله حجه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كبيرة كانت أو صغيرة، ويبقى عليه أن يستسمح ممن آذاهم إذا كان عليه تبعات للناس أو يقضي لهم حقوقهم. ولكن نعم، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إياك أنك تنشغل عن عرفات بغير النافع والمفيد. أخبر أهلك كل وقت وآخر أنه أنا بخير، إن احتجتم إلى شيء أرسلوا لي، لما استطيع ببقى برجع بشوف رسائلكم. لكن لا تنشغل بالهاتف، انشغل بالدعاء. الحاج في عرفة لا يصوم لكي لا ينشغل عن أعماله المطلوبة منه في عرفات. وش هي أعمال المطلوبة منه بعرفات؟ ما عنده طواف بعرفات ولا سعي، عنده دعاء وذكر وخشوع وقراءة قرآن. أعماله عمله في عرفات هو الدعاء. ما تضيع أوقاتك بما لا ينفع، ولا تضيع وقتك بالمشاحنات، قعدت هون وقعد هنيك وتقدم هو وتأخرت أنا. كون آخر صف بس يقبلني الله عز وجل، كون آخر واحد بعرفة بين كل هالملايين بس أبشر برحمة من الله وعفو ومغفرة. حري بك أخي الحاج أن تكسب رضا ربك في هذه الأيام. ولقد قيل ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ناس كتير بتروح على الحج وبترجع وما حجت عياذا بالله تعالى، وناس كتير بتروح ولكن حجها غير مبرور كمان عياذا بالله، وناس كتير بتروح وبترجع وتتحمل الأوزار بسبب إيذاء الناس وسب هذا وضرب هذا وهم في الإحرام. فهؤلاء حجهم ليس مبرورا. الحج المبرور هو الذي يسلم من الكبائر، أولا بيكون سالم من الرياء بمال حلال، ويسلم فيه صاحبه من الكبائر. نسأل الله أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزيارة متقبلة لنبيه صلى الله عليه وسلم كل عام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ذا ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01 66 85 85،
6: طريق الجديدة 01 300 370،
5: شويفات 05 810 850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.

0: أهلا بكم. على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فقد استهدف الطيران المعادي بصاروخين فجرا المكان الذي أنذره في منطقة المعشوق في سور، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي عريض دبين مرجعيون، وأغار الطيران الحربي المعادي على مرتفعات الريحان في منطقة جزدين وعلى بلدة الشهبية في قضاء سور، كما استهدفت مسيرة معادية صباحا بصاروخ سيارة رابيد تابعة لبلدية حروف، أدت إلى إصابة عضو في البلدية حالتهم مستقرة ومواطن حالته خطيرة كان يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة. هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للحرب إلى 3020 شهيداً و9273 جريحا منذ تجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. وفي موازاة ذلك برز قرار حكومي واضح يتعلق بالنازحين المنتشرين على الواجهة البحرية لبيروت، حيث أبلغت الجهات الرسمية المعنية أن الخدمات الأساسية ستحصر بالمراكز المخصصة لذلك وفي مقدمها مدينة الرياضية. في المقابل ردت المقاومة على الانتهاكات، ففجرت وحدة عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم إلى منطقة صفيتة في محيط بلدة يحمر الشقيف بعبوة ناسفة، واستهدفت تجمعات لجيش الاحتلال والقبة الحديدية التي يستخدمها جيشها، كما استهدفت المقاومة آلية لقائد اللواء 300 التابع لجيش الاحتلال في مستوطنة شاميرة، وسجلت إغارة نارية على متموضعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الطيبة والخيام ودير ميماس وصولا إلى خلة راج وتلة الحمامس وتلة العويضة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وعلى رغم من حماوة الميدان، كشفت مصادر مطلعة عن أن حركة الاتصالات الرسمية وخصوصا على مستوى رئاسة الجمهورية ظلت مستمرة على أكثر من خط خارجي، ولا سيما في اتجاه الولايات المتحدة عبر سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدة معوض، للتأكيد المتكرر على الموقف اللبناني وأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار. إلى ذلك شدد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام زواره في القصر الجمهوري في بعبدة أمس على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، أما ما يتم تداوله خلاف ذلك فهو غير صحيح. وقال الرئيس عون: وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي علي أن أقوم بما هو أقل كلفة لأوقف الحرب عن لبنان وشعبه، لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ وفي موقف المقاومة رأى نائب كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حميدة أنه لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات، إنما فريق واحد يعمل في خدمة المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة داعيا إلى مواجهته. وقال حميدة: من المطلوب أن يتولى حزب الله التفاوض، فلا أحد أحق من التفاوض من أهل الأرض وأصحاب الحقوق إلا إذا كان لديه أوراق قوة للتفاوض. على الصعيد المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي تعقد بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، وذلك تحضيرا لجلسة تشريعية عامة تعقد الخميس لدرس وإقرار مجموعة من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي يتسم بعضها بصفة الملح والمستعجل، ولا سيما مجموعة من الاتفاقيات. وكان الرئيس بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. وفي السياق، كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أكد أن الاجتماعات التي عقدت لبحث ملف العفو العام أفضت إلى تفاهم يتيح بالسير بالقانون داخل اللجان المشتركة، مشددا على أن الأكثرية باتت مؤيدة لإقراره، وأن الهدف الأساسي كان أنصاف المظلومين الموجودين في السجون بعيدا من أي توظيف سياسي أو طائفي. معيشيا، يفتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط ظهر اليوم محطة الطاقة الشمسية في معرض رشيد كرام الدولي في طرابلس الممولة بدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16,000 ليرة و98 أوكتان 17,000، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 10,000 ليرة، وتراجع سعر قارورة الغاز 54,000 ليرة. أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,559,000، بنزين 98 أوكتان 2,577,000، المازوت 2,244,000، أما قارورة الغاز ف 1,444,000 ليرة لبنانية. في سياق منفصل، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتبارا من الأربعاء في 27 من الجاري ولغاية يوم الجمعة في 29 ضمنا بمناسبة عيد الأضحى. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم استجابة لطلب قادة دول الخليج، مؤكدا أن مفاوضات جدية تجري مع طهران. ولكن الرئيس الأمريكي تدارك في منشور عبر منصته تروس سوشيال أن الولايات المتحدة جاهزة لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول مع الجمهورية الإيرانية. وأوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن هؤلاء يرون أن اتفاقا مع طهران لا يزال ممكنا. في المقابل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول باكستاني أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أن البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف إطلاق النار. من جهته، أشار الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى أن الحوار لا يعني الاستسلام، وندخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق شعبنا. وقال الرئيس الإيراني: سنبقى في خدمة الشعب وحماية مصالح إيران وعزتها بكل قوة وحتى آخر رمق. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت إيران رسميا عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز في خطوة تعزز سيطرتها على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن الهيئة الجديدة التي يشار إليها بهيئة مضيق هرمز ستتولى تنظيم وإدارة مرور السفن التجارية، بما في ذلك تخصيص المسارات الملاحية محددة وأقرار رسوم على الخدمات المتخصصة وإصدار تصاريح العبور للسفن المتعاونة. في سياق منفصل، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. بحسب سكاي نيوز، يرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المضروبة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. أدان وزراء

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر في الساعة بخاصة شمال البلاد. تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل الأمطار متفرقة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 23، فوق الجبال من 9 إلى 17 درجة، أما في الداخل من 11 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حتى. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
3: رجعنا. مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع.

جيت مع الهادي قاد تروح أطعمي ولادي فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت.

0: نداء المعرفة معكم دائما بالجديد والمفيد.
1: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران المعاد استهدف فجراً المبنى المهدد في المعشوق صور. المقاومة في لبنان توسع عملياتها، ضربات متزامنة على مواقع وآليات إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أطلقنا صاروخاً اعتراضياً نحو مسيرة في جنوب لبنان. الرئيس نواف سلام انخراط أمريكي أكثر من السابق في جهود تثبيت وقف النار. بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس قانون العفو العام. الجيش توقيف 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة وآخر لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار على عسكري في الجيش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أجلنا الهجوم على إيران بطلب خليجي والجيش الأمريكي جاهز لضربة شاملة. نائب وزير الخارجية الإيرانية الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين الهجمات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي. مجلس السلام بغزة في تقريره لمجلس الأمن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ زيارة إلى الصين لبحث العلاقات والملفات الملحة. 3 قتلى في إطلاق نار على مسجد في ولاية كاليفورنيا وانتحار مراهقين يشتبه بتنفيذهما الاعتداء. أخيراً الطقس المتوقع اليوم غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-873-665. إذن المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف. للتواصل 78-873-665. لبوا وبارك الله بكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا

يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول:
نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا. ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

مستمعينا الكرام، نذكر الحجاج منكم أن يتلطفوا بالناس عند الطواف حول الكعبة، وأن يتجنبوا مزاحمة الغير للوصول إلى الحجر الأسود، إذ إن إيذاء الناس حرام، بينما تقبيل الحجر الأسود سنة.

مستمعينا الكرام، نؤكد على حجاج بيت الله الحرام أن يستفتوا في أحكام الحج أهل العلم لا مطلق إنسان، لأن علم الدين أمانة ينبغي القيام بها على حقيقتها وأخذها من أهل المعرفة والثقة.

مستمعينا الكرام، نحذركم في موسم الحج وغيره من التسرع بالأكل من أي لحم دون السؤال عن مصدره وهل ذكي زكاة شرعية. فإذا ما تيقنتم من أنه ذبح على الطريقة الشرعية فكلوا عندها، فقد أجمع أهل العلم والفهم أنه لا يجوز الأكل من اللحم المشكوك فيه.

من فضل التلبية. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10. الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل تهديدا إلى سكان 12 بلدة في قضائي النبطي وصور بالإخلاء فورا، وألقت محلقة قنبلتين باتجاه مزارعين أثناء عملهم في حقل زراعي في بلدة القليلة من دون وقوع إصابات. كما تجدد القصف المدفعي المعادي على عريض دبين مرجعيون، واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل وأفيد بوقوع شهيد. وبالتزامن شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على البلدة من جهة أخرى. تعرضت بلدة بيت يحون لقصف مدفعي متقطع، وأفيد عن سقوط شهيد وجريح في الغارة صباحا على رابيد في حاروف. في المقابل استهدفت المقاومة في لبنان تموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية وحققت إصابة مباشرة. إلى ذلك قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يرصد في الأيام الأخيرة تغييرا في استراتيجية إطلاق النار لحزب الله الذي ينتقل إلى نمط حرب استنزاف ضد قوات الجيش. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع في 21 من أيار الجاري، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. تشريعيا أيضا بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب لمتابعة درس قانون العفو العام في ساحة النجمة. في الإطار الصحي، واصل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين زيارته جنيف، حيث يشارك في جمعية الصحة العالمية، وعقد لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تركز على التحديات الكبيرة التي تقرها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان. في الملف الإيراني، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن أحدث مقترح قدمته إيران إلى الولايات المتحدة يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار، وأضاف أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. ننتقل إلى روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 19 إلى 21 من أيار الجاري ستجري القوات المسلحة الروسية تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، اندلعت حرائق أحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتشرت بسرعة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-873-665. إذن المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف. للتواصل 78-873-665. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأسألك

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

0: Almada, fakat Rubbina Hicami Ettirmediği ve Esnadil Muttasil Sahih Anna Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu qama fil Cabiye fi cem'in kanu ma'ahu حين توجه من المدينة إلى الشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد قال عليه السلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة في بر الشام أرض يقال لها الجابية اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا هذا من جهة سورية في دمشق يوجد باب الجابية لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة المئة الأولى المئة الثانية المئة الثالثة هؤلاء أفضل الأمة أفضل أمة محمد أولئك الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم قال عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء يفشو الكذب يفشو بين الناس الكذب معناه قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث لا يفشو إنه يفشو الكذب بعد ذلك قال يحلف الرجل ولا يستحلف من دون أن يطلب منه يحلف ويشهد الرجل من غير أن يستشهد ثم قال ألا لا يخلغن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر معناه أن الخلوة خلوة الرجل الواحد في المرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية حرام وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا تساهلوا خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث شخص ثالث هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب لأن الرسول قال لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان إلا لضرورة إذا قال العلماء إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك يلازمها هذا الشخص يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه هذا جائز بل فيه ثواب ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين عن عقيدتهم عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار بارك الله فيك
1: كم هو عظيم أن يرى المرء حصاد زرعه خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. فقد زرع فينا شيخنا بارك الله فيه الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا الدين، ذلك لأن الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.

0: بالحق.
1: من توجيهات سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: إننا مدعوون لنقتدي بأصحاب رسول الله، فنكون كالجسد الواحد، وللتمسك بكتاب الله، والعمل بتقوى الله، والاستعداد ليوم المعاد.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين. أبي الحسن الأشعري.
1: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحلقة الأخيرة من برنامجنا يسرنا أن نتابع معكم عن ذكر السلاطين والعلماء الذين كانوا أشاعرة. فمن سلاطين المسلمين وحكامهم من كانوا أشاعرة كالوزير المشهور نظام الملك والسلطان العادل العالم المجاهد صلاح الدين الأيوبي طارد الصليبيين من القدس رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين الخير، فإنه أمر أن تذاع أصول العقيدة على حسب عبارات الأشعري على المنابر بعد أذان الفجر، وأن تعلم المنظومة التي ألفها له ابن هبة الله البرمكي للأطفال في الكتاتيب، وكذلك منهم قاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني، ومنهم السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وجميع ملوك بني أيوب، ومنهم الملك الكامل الأيوبي هازم الصليبيين في دمياط، والسلطان الأشرف خليل بن المنصور سيف الدين قلاوون طارد الصليبيين من بلاد الشام. ومن الملوك الأشاعرة كل سلاطين المماليك رحمهم الله، ومنهم السلطان محمد العثماني فاتح القسطنطينية الذي جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، رواه أحمد. وكذلك سائر السلاطين العثمانيين الذين ذبوا عن بيضة المسلمين وحموا حمى الملة قرونا متتالية رحمهم الله. وليس مرادنا بما ذكرنا إحصاء الأشاعرة، فمن يحصي نجوم السماء أو يحيط علما بعدد رمال الصحراء، ولكن ما ذكرناه ينبئ عن المراد كما ينبئ عنوان الكتاب عن مضمونه. وفائدة أخيرة أنه قد ألف الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقي كتابا في الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، وذكر العلماء الحفاظ الأشاعرة، وأسماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وقد طبع. وألف الشيخ محمد بن داود البازلي كتابا أسماه مناقب أبي الحسن الأشعري، وهو مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق. وكذلك الشيخ عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني القاضي أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي جمع رسالة في ذلك تسمى رسالة في الذب عن الأشعري رضي الله عنه، وقد طبع سنة 1321 هجرية في حيدر أباد الهند، وذب عنه وبرأه مما نسب إليه المبتدعة الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة، وهي مسطرة برمتها في طبقات السبكي. وذب عنه أيضا الحافظ البيهقي في كتابه إلى الوزير العميد الكندري، وهو مذكور في الطبقات أيضا. ختاما، هذا فيض من غيض ما قاله علماء الأمة وحفاظها وسلاطينها وأكابرها في الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. عسى أن نكون قد شاركنا في حماية العقيدة الحقة بالدفاع عن الأشعري الذي كان سدا منيعا في وجه المبتدعة الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الله الله. أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين. أبي الحسن الأشعري.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نعمات العمري في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 025 101. إذن المريضة نعمات العمري في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 025 101. لبوا وبارك الله فيكم.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

أهلا بكم. على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت وضواحيها والزهراني على علو منخفض. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى 12 بلدة في أقضية النبطي وسور وبنت جبال والبقاع الغربي بالإخلاء فورا، كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة كفرة في قضاء بنت جبال. إلى ذلك أفيد عن سقوط 4 شهداء وجريحين في استهداف معاد لمنزل في كفرسير، وشن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة زوتر الشرقية، كما شنت غارة معادية على الحي الشرقي في بلدة كفر رمان ودمرت منزلا. في المقابل ردت المقاومة في لبنان على الانتهاكات، فقد استهدفت تموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة دبل بمسيرة انقضاضية نوعية وحققت إصابة مباشرة، كما استهدفت آلية اتصالات تابعة لجيش العدو في ساحة بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وشوهدت تحترق، واستهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية. في المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام ردا على سؤال لموقع أساس عن مدى الثقة بمساعي وقف إطلاق النار الفعلي بعد إعلان تمديده 45 يوما، إلى أن الجديد في هذا الصدد هو انخراط أمريكي أكثر من السابق في جهود تثبيت وقف النار. أما بالنسبة إلى ما يتردد عن أن فكرة التبادلية في الخطوات الأمنية بين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وبين إمساك الجيش بالمناطق التي ينكفئ عنها الاحتلال، لفت إلى أن هذه الفكرة مطروحة ولم تتبلور بعد. في موقف المقاومة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب حسن فضل الله في مؤتمر صحفي من ساحة النجمة أن حزب الله كلفنا التشاور مع عبدة ولا مانع من التواصل مع الرئيس جوزيف عون، ودعا فضل الله الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذل وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني، وقال سنقاتل أي عميل للعدو الإسرائيلي كما نقاتل الإسرائيلي. وتابع فضل الله يقول المقاومة لا تحتاج إلى توافق وطني مع وجود الاحتلال، وهي بدأت في الدفاع بعد اعتداءات إسرائيلية على مدى 15 شهرا. على الصعيد المجلسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع في 21 من أيار الجاري، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وكان الرئيس بري دعا إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي تعقد بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة المجلس في عين التينة. إلى ذلك تعقد جلسة للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لمتابعة درس قانون العفو العام في ساحة النجمة. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم قائم مقام مرجع عيون بالتكليف رئيس دائرة لبنان الجنوبي وسام الحايك، واطلع الوزير الحجار من الحايك على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية لا سيما في قضاء مرج عيون، وحيى الوزير الحجار الأهالي مثنيا على تمسكهم بأرضهم وصمودهم رغم الظروف والتحديات، ومؤكدا الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات صمودهم. معيشيا، حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار في المواسم القادمة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط، مشيرا إلى أن المخاوف تزداد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألومنيوم والبلاستيك. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة و98 أوكتان 17000، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 54000. أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,559,000، بنزين 98 أوكتان 1,577,000، المازوت 1,244,000، أما قارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية. في سياق آخر، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتبارا من الأربعاء في 27 من الجاري ولغاية يوم الجمعة في 29 ضمنا لمناسبة عيد الأضحى. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نعمات العمري بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف.
للتواصل يرجى التبرع مركز صليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 71-025-101. إذن المريضة نعمات العمري بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو التبرع بمركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 71-025-101. والمريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف، للتواصل 78-873-665. إذن المريض أحمد أمين أواسة بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من أي فئة بوزيتيف، للتواصل 78-873-665. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: أرحب بكم من جديد. مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها 81 تتجه الأنظار نحو البيت الأبيض، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له أنه أصدر توجيهات رسمية إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بعدم تنفيذ هجوم عسكري كان مخططا له ضد إيران اليوم، وذلك استجابة لطلب خليجي بالتريث. في المقابل أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن أحدث مقترح قدمته إيران إلى الولايات المتحدة يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار، وأضاف أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. من جهته حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي من أن أي عدوان ضد إيران سيقابل برد أشد، مؤكدا استعداد بلاده لجميع السيناريوهات المحتملة وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني. ووجه رضائي رسالة إلى الولايات المتحدة قائلا إنه على الأمريكيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروط إيران أو يخضعوا لقوة صواريخها. كما شدد رضائي على أن تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ما كان عليه في السابق، مضيفا أنه لا توجد أي قوة يمكنها فتح المضيق بدون موافقة إيران. إلى ذلك ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع وزير الداخلية الباكستاني التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك في المجالات الأمنية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر الأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود الجارية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. في سياق منفصل، أدان وزراء خارجية دول البرازيل وبنغلاديش وكولومبيا وإسبانيا

بكين في ظل العقوبات الغربية المضروبة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 19 إلى 21 من أيار الحالي ستجرى القوات المسلحة الروسية تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. صحيا، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي مرض بولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مول الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل. تنشط الرياح لتصل أحيانا إلى 75 كيلومتر في الساعة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر. نحذر من ارتفاع موج البحر والذي يتخطى المترين. تتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر فيتحول الطقس إلى غائم وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا يرافقها أيضا برق ورعد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 25 درجة فوق الجبال، من 10 إلى 18 درجة، أما في الداخل من 12 إلى 24 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريضة نعمات العمري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف للتبرع في مستشفى رفيق الحريري أو مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 025 101. إذن المريضة نعمات العمري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف للتبرع في مستشفى رفيق الحرير الحكومي أو في مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 025 101. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة لحظة، ما معي محلك الهول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية. أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقد في وزارة المالية اجتماع خصص لاستكمال البحث في إجراءات تطوير المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية، وترأس الاجتماع وزير المالية ياسين جابر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وحضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك وغيرهم. وبعد الاجتماع عقد جابر ورسامني مؤتمرا صحفيا مشتركا تحدثا فيه عن الإجراءات المتخذة لتوسعة المعابر وتطويرها لتسهيل عبور الشاحنات والمسافرين ولضبط التهريب ولتسريع حركة الانسياب ما بين لبنان وسوريا، بما يعزز الواقع الاقتصادي للبلدين. حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار في المواسم القادمة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط، مشيرا إلى أن المخاوف تزداد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألمنيوم والبلاستيك. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة و98 أوكتان 17000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، وتراجع سعر قارورة الغاز 54000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، المازوت 1,244,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية. تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مقررا على إيران لإتاحة فرصة للمفاوضات لوقف الحرب بحسب وكالة رويترز. وهبطت عقود خام برنت لشهر تموز 3 دولارات وسنتا واحد إلى 109 دولارات و9 سنتات للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة روان ناصر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى بلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-256-165. إذا المريضة روان ناصر بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا إلى بلاكات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-256-165. لبوا وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يخرق وقف النار، إنذارات بالإخلاء وغارات جنوبا، والمسيرات تواصل التحليق. طيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. المقاومة في لبنان توسع عملياتها، ضربات متزامنة على مواقع وآليات إسرائيلية. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب قبل وبعد ظهر الخميس المقبل. وزير الداخلية أحمد الحجار اطلع من قائم مقام مرج عيون بالتكليف على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية. وزير الصحة عرض في جنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحديات الحرب على النظام الصحي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أجلنا الهجوم على إيران بطلب خليجي، والجيش الأمريكي جاهز لضربة شاملة. الجيش الإيراني، إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا سنفتح جبهات ضده بأدوات وأساليب جديدة. خرق الهدنة في غزة في تصاعد، إخلاءات وتدمير لخيام النازحين جنوب القطاع. 10 دول تدين الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود. قتيلان و17 جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية، قواتنا سيطرت على قرية في مقاطعة خاركوف. انتحار مسلح حاصرته الشرطة التركية بعد قتل 6 أشخاص اليوم. الصحة العالمية، لا مؤشر على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا وقلق بالغ جراء سرعة انتشار وباء إيبولا. أخيراً، طقس من المتوقع أن يتحول بعد ظهر الغد إلى ماطر مع رياح ناشطة وبرق ورعد. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقة. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب

قصد الفعل بالقلب، وإن كان معتمرا نوى الدخول في العمرة، يقول نويت العمرة مثلا وأحرمت بها لله تعالى، وإن كان في الحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإن كان عن غيره يقول نويت الحج عن فلان، ليس شرطا أن يذكر اسم أبيه أو عائلته، إنما يقول عن فلان. وكذلك في العمرة نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى عن فلان أو عن فلانة من النساء. وإن كان قارنا نوى الدخول في الحج والعمرة يقول نويت الحج والعمرة، هكذا يقول في النية. والواجب أن ينوي هذا بقلبه، ولا يجب التلفظ به ولا التلبية، التلبية سنة، ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي، لأن بعض العلماء قال لا يصح الإحرام حتى يلبي، وبه قال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. فالاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر نية القلب نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كان حجه عن غيره فليقل نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى عنه، لبيك اللهم لبيك عن فلان، إلى آخر التلبية. فرع له فيما يحرم به أربعة أوجه: الإفراد يعني يحرم بالحج وينتهي منه ثم يعتمر إن شاء، والتمتع يأتي بالعمرة أولا ثم بعد ذلك يفعل الحج، والقران وهو أن ينوي الحج والعمرة معا كما ذكرت منذ قليل، والإطلاق يعني يقول نويت الدخول في الإحرام. فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه، ثم إذا فرغ منه خرج من مكة زادها الله شرفا فأحرم بالعمرة من أدنى الحل، أول مكان خارج الحرم في التنعيم، مسجد عائشة، هكذا الناس عادة يفعلون ويفرغ. فهذه صوره المتفق عليها. وأما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة، سمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أم لم يسوقه. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، ويتحد الميقات والفعل فيجزئ عنهما طواف واحد، يعني عن الحج والعمرة، وسعي واحد وحلق واحد، ولا يزيد على ما يفعله مفرد الحج أصلا. ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طوافها صح إحرامه به أيضا، وصار قارنا ولا يحتاج إلى نية القران، أدخل نية الحج بعد أن أحرم بالعمرة قبل أن يشرع بأعمال العمرة. ولو أحرم يعني بالطواف، ولو أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج لم يصح إحرامه بها على القول الصحيح. ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة صح إحرامه به وصار قارنا على الأصح. وأما الإطلاق فهو أن ينوي نفس الإحرام، يقول نويت الإحرام، دخلت في الإحرام، ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران، فهو جائز بلا خلاف. ثم ينظر، فإن كان إحرامه في الشهر في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران، ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ، ولا يجزيه العمل قبل النية. وإن كان إحرامه قبل أشهر الحج انعقد إحرامه عمرة. واعلم أن هذه الأوجه الأربعة جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله. وأما الأفضل من هذه الأوجه فهو الإفراد ثم التمتع ثم القران، والتعيين عند الإحرام أفضل من الإطلاق. واعلم أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته،

فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، ويجب على القارن والمتمتع دم شاة فصاعدا صفتها صفة الأضحية، ويجزيه السبع بدنه أو سبع بقرة، فإن لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل لازمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وإنما يجب الدم على المتمتع ب4 شروط: ألا يعود إلى ميقات بلده لإجراء الحج، وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وألا يكون من حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من 2 مرحلة. فإن فقد أحد هذه الشروط فلا دم عليه وهو متمتع على الأصح. فصل في التلبية. المستحب فيها أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو بكسر الهمزة من قوله إن الحمد، ولو فتحت جاز أن الحمد. فإن زاد عليها فقد ترك المستحب ولكن لا يكره على الأصح. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب قائما أو قاعدا أو راكبا وماشيا مضطجعا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن والأزمان. ويستحب في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام أو قعود، وعند السحر وإقبال الليل والنهار والفراغ من الصلاة. يستحب في المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعرفات لأنها مواضع نسك. ويستحب أيضا في سائر المساجد على الأصح، ويرفع بها صوته في المساجد على الأصح كما يرفع في غير المساجد، وقيل لا يرفع في المساجد، وقيل ويرفع في المساجد 3 دون غيرها. ولا يلبي في حال طواف القدوم والسعي على الأصح، لأن لهما أذكارا مخصوصة. وأما طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف لخروج وقت التلبية. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر نفسه، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها، بل تقتصر على إسماعها نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم، وذلك لأن صوت المرأة ليس عورة. كلام باطل يقوله بعض الناس، يقولون صوت المرأة عورة. هذا الكلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أن امرأة جاءته قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك. فقال: تعالين في يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فجاء الرسول ومعه بلال، وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فصرنا النسوة يتصدقن، هذه بخاتم، هذه بشيء آخر. وبلال يجمع ذلك في ردائه عليه رضي الله عنه، بلال الحبشي. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره. فإن سلم عليه رد عليه السلام باللفظ، يقول عليكم السلام. نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى. ويكره أن يسلم عليه في هذه الحالة. وإذا رأى شيئا فأعجبه فالسنة أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ومن لا يحسن التلبية بالعربية

0: التي يلبي بلسانه. معنى إن العيش عيش الآخرة العيش الهنيء الذي لا يتخلله كدر ولا منغصات هو عيش الآخرة. نسأل الله أن نكون في ذلك العيش الهنيء في جنات النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشيخ.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711، 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
5: باور جروب،

من فوائد الحج العظيمة. وفي الحج فوائد عظيمة ومزايا جليلة، منها: في الحج يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فلم نتفرق ولم نتباعد؟ وفي الحج تعاون على البر، وتنافس على عمل الخير، وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ونحن اليوم إزاء ما نعانيه من تشتت وتباعد وتشرذم، لا بد من إطلاق دعوة مخلصة صادقة إلى التعاون والوحدة والتماسك. وعلينا أن نعمل ليصبح مظهر التلاقي المتجسد بوقوف المسلمين في عرفة ممارسة يومية نعبر فيها عن محبتنا لبعضنا البعض، وتآلفنا وتحاببنا واعتصامنا بحبل الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حجاج بيتك العتيق، ومن زوار حبيبك المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: شو ابو عامي خلص مسهل على الحاج باذن واحد احد
1: ان شاء الله ان شاء الله يا محمود تتيسر.
0: بدي وصيك وصيه.
1: اللي بدك يا محمود انت بس استحلى عبايات مسابي عطورات زمزم تمر يلي بتريده.
0: خيرك سابق يا ابو عامي، بدي اوصيك بتقوى الله في السر والعلن.
1: والله احلى وصيه.
0: وتغتني من اوقات الذهبيه بالافعال المرضيه.
1: كبير كبير كتير يا محمود بافعالك ونصايحك، ان شاء الله منلتزم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يخرق وقف النار، إنذارات بالإخلاء وغارات جنوبا، والمسيرات تواصل التحليق. طيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. المقاومة في لبنان توسع عملياتها، ضربات متزامنة على مواقع وآليات إسرائيلية. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب قبل وبعد ظهر الخميس المقبل. وزير الداخلية أحمد الحجار اطلع من قائم مقام مرجع عيون بالتكليف على أوضاع الأهالي الصامدين في القرى الحدودية. وزير الصحة عرض في جنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحديات الحرب على النظام الصحي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أجلنا الهجوم على إيران بطلب خليجي، والجيش الأمريكي جاهز لضربة شاملة. الجيش الإيراني، إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا سنفتح جبهات ضده بأدوات وأساليب جديدة. خرق الهدنة في غزة في تصاعد، إخلاءات وتدمير لخيام النازحين جنوب القطاع. 10 دول تدين الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود. قتلان و17 جريحا بقصف روسي على مدينة في شمال أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية، قواتنا سيطرت على قرية في مقاطعة خاركوف. انتحار مسلح حاصرته الشرطة التركية بعد قتل 6 أشخاص اليوم. الصحة العالمية، لا مؤشر على بداية تفشٍ أوسع لفيروس هانتا وقلق بالغ جراء سرعة انتشار وباء إيبولا. أخيراً، طقس من المتوقع أن يتحول بعد ظهر الغد إلى ماطر مع رياح ناشطة وبرق ورعد. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الأضحية. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بهما. فالأضحية سنة ليست واجبة، لحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك من شعره وأظفاره. رواه مسلم. قال الإمام الشافعي: إن هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. رواه البيهقي بأسانيده عن ابن عباس وأبي مسعود البدري أيضاً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تعالى: وإذ بوأنا

باختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، كبارا وصغارا، فقراء وأغنياء، وعربا وعجما، لأداء هذا النسك العظيم. يقول الله تعالى:

الرسائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما عظيمة ومزايا جليلة لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحجاج جميعهم قد خلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ولبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم متجردون من مباهج الحياة الدنيا الفانية. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب ومواجهة مشاكل الحياة لنيل الدرجات العلا والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعندما يرفع الحاج صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، فإن هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا ويحشرون وهم على ثلاثة أصناف وأقسام، قسم طاعمون كاسون راكبون وهم المسلمون الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر الحاج مجيء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة، فالسعي فيه حكمة عظيمة ورمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وقد تركها نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة حيث لا زرع ولا ماء، فتوكلت على الله فما زالت تتردد في هذه البقعة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله، حتى كشف الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة، فإن الحاج يرى الحجاج بالآلاف المؤلفة فوق عرفات ويرى شدة ازدحامهم ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان. كل هذا يذكر بيوم القيامة ومواقفها المهيبة الهائلة. وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فيتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له عند كل واحدة، فرماه سيدنا إبراهيم بالحصى كما أمره الله إهانة له. فنحن معاشر أمة محمد أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض الناس. وأما إذا تكلمنا عن الطواف ففيه من الحكم العظيمة أن فيه إظهار الثبات على طاعة الله، كأن الطائف يقول يا رب

مهما درنا وأينما كنا نثبت على طاعتك. وفيه أيضا تعظيم هذا البيت الذي جعله الله رمزا لجمع القلوب، وهو مكان مشرف عند الله. وللتنبيه أحبابي، ليس الله ساكنا في الكعبة أو حالا بها، لأن المسلم يعتقد أن الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان، ليس ساكنا في الكعبة، وليس ساكنا في السماء، وليس حالا في الأمكنة كلها. بل عقيدة المسلم أن الله الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يشبه السماء والأرض، ولا يشبه الإنسان، ولا يشبه شيئا. ليس هو جسما، وليس هو ضوءا، وليس له صورة وهيئة، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الكرام، ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: أحد. جبل أحد هو جبل مشهور على 3 أميال شمال المدينة المنورة، وسمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، ولما وقع من أهله من نصر للتوحيد وعقيدة الإسلام العلية. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بدا له أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه.
1: لطيب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله.

ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله تعالى خالق النور وخالق الأرواح وخالق الأجسام اللطيفة والكثيفة. الأجسام اللطيفة كالروح والريح والنور والظلام، هذه أجسام لطيفة الله هو خلقها ما كانت موجودة، الليل والنهار ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، لما خلق الماء ثم خلق منه العرش ما كان نور ولا ظلام ولم يكن ليل ولا نهار. ثم الأجسام اللطيفة والكثيفة ما كانت موجودة، لم يكن شيء موجود إلا الله، الله كان قبل المكان قبل الجهات الست، بلا مكان بلا جهة. ثم الله تبارك وتعالى خلق الأجسام منها على حجم صغير ومنها على حجم كبير. الذي خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يكون حجما، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
6: يقول ربنا جل شأنه في الذكر الحكيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من المعلوم في العقيدة الحقة أن الله لا يغيب عن علمه شيء، فهو العليم العالم العلام سبحانه. وفي هذا الموضوع نبقى الآن مع محاضرة من المحاضرات النافعة لسماحة الشيخ الشهيد الراحل نزار حلبي رحمه

المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أمر عباده بعبادته كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. فالله تعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي قبل أن يخلقهم. الله تعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه وجئتنا بما حرم عليهم، وهو القائل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرمه عليهم، لا ليتبين له من المطيع ومن العاصي، بل الله تعالى عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد عليه علم، إنما الله تبارك وتعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم ليظهر لعباده حتى يعلموا هم من المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى ابتلى الناس ليبين للناس من سيصبر ومن لا يصبر. الله تعالى كلف عباده بعبادته ليظهر للناس من سيكون طائعا ومن سيكون من العصاة. فالله تعالى عالم بكل شيء بعلم أزلي، يعلم من من العباد سيكون أنثى ومن سيكون ذكرا، يعلم من من العباد سيكون طائعا ومن سيكون عاصيا، يعلم من سيكون من العباد تقيا ومن سيكون فاجرا، يعلم من سيكون من العباد مسلما ومن سيكون غير مسلم. كل هذا يعلمه الله تعالى بعلم أزلي لا يتجدد عليه علم، نحن يتجدد علينا علم، نحن يظهر لنا شيء جديد لأننا لا نعلم غيب السماوات والأرض. أحيانا في إنسان بيكون محسن ظنه بإنسان آخر
فجعله أمين.

0: أمين سره أو جعله أمين صندوقه أو جعله شريكه أو أسكنه في بيت له مجانا شفقة عليه فتبين له فيما بعد أنه خائن. هذا معنى أن يتجدد لنا علم، بتبين لنا شيء جديد. أما الله تعالى لا يقال الله يتبين له شيء جديد، لأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. فربنا يستحيل عليه أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل. أما نحن، ما سيجري بعد المغرب وقبل المغرب وبعد العشاء وبعد لحظة لا نعلمه. لما يحصل الشيء يحصل لنا علم به، قبل ذلك لا نعلمه. بل كل شيء حدث أو سيحدث فرب العباد عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له. فإن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة. الولد قبل أن يتعلم جدول الضرب كاملا لا يعرفه، لا يعلمه. لما تعلمه صار عارفا به، تجدد له علم، لأن نتصف بصفة حادثة. الله تعالى ليس كذلك، لا يقال الله لا يعلم بكذا ثم علم به، لا يقال الله ما كان عالما بكذا ثم صار عالما بكذا، بل كل صفاته من علمه وقدرته وإرادته وغير ذلك أزلي، لا بداية لوجوده، وهو الموصوف بصفات أزلية. أما الإنسان قبل أن يتعلم الرياضيات، قبل أن يتعلم الطب، قبل أن يتعلم الشعر، لا يقال فيه إنسان شاعر أو إنسان طبيب. لما تعلم الشعر ونظمه يقال فيه شاعر، لما تعلم الطب يقال فيه طبيب، حدثت له صفة جديدة. أما الله تعالى لا يقال ما كان عالما بعدين صار عالما، الله لا يقال ما كان قادرا بعدين صار قادرا، لا يقال في حق الله ما كان يعلم غيب السماوات والأرض لما خلق السماوات والأرض صار عالما بما في السماوات والأرض، بل الله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عن علمه شيء. يعلم ذلك بعلم أزلي، ليس بعلم يتجدد. أما أنتن الآن تسمعن الدرس، فما سمعتنه الآن ما سمعتنه قبل ذلك من كنها من لم تسمع ذلك. فإذا تجدد لها علم، تجدد لها علم. وكذلك الإنسان الطالب في المدرسة قبل أن يدرس دروس الجغرافيا التي ما كان سبق له أن سمعها، ما كان عارفا بها، ثم لما درسها تجدد له علم، صار عنده معلومات جديدة. أما الرب عز وجل لا يقال كلما مضى زمان صار لله علم جديد، بل كل شيء يعلمه الله تعالى بعلم أزلي أبدي لا تخفى عليه خافية. وما ورد في القرآن الكريم مما يتوهم منه بعض الناس الذين لا فهم لهم أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. ما حدا يتوهم أنه هيك في آية بالقرآن بتعطي هالمعنى، أن الله صار عالما بالشيء من قبل ما كان عالما. الأستاذ في المدرسة بيشرح درس درسين ثلاثة، فهمانين بيقولوا له إيه فهمانين، فإذا طلعوا وراء ولا بدي أعمل امتحان، حتى يتبين له للأستاذ من الذي هو صار عنده فهم في الدرس ومن بعده يحتاج إلى إفهام للدرس. ليش عمل الامتحان؟ ليتبين له هو للأستاذ. أما رب العباد ليس كذلك. رب العباد عالم بنا قبل أن يخلقنا من سيكون طائعا ومن سيكون عاصيا. ما حدا يتوهم أنه في آية في القرآن الكريم تعطي أن الله صار عالما بشيء بعد أن لم يكن عالما به. الأستاذ في الصف ما كان عالما بنتائج الطلاب إلا بعد الامتحان. قبل الامتحان قد يظن أن الكل فهمانين، قد يظن أن الكل مستواهم عالي، قد يظن أن الكل حينجحوا. بعد الامتحان تبين له خلاف ذلك، تبين له خلاف ذلك، أو بعد الامتحان تأكد له ما كان يظنه أنه كلهم فهمانين، تأكد له. أما الله تعالى لا يقال الله يظن ظنا، بل الله عالم الغيب والشهادة. الأب والأم يظنون ظنا، يمكن يكون المولود ذكر، أما الله لا يقال أن الله لا يعلم هل سيكون المولود ذكرا أم أنثى. لا يقال الله لا يعلم متى نكسب غدا وفي أي أرض نموت ومتى نموت، بل الله تعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء. نحن الواحد منا لا يعرف متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت، لا يعرف هل سيموت بسكين أم بسم أم بسقطة أم بهدم، لا يعلم هل سيموت على الطريق أم على فراشه أم في المستشفى أم في مكان عمله، لا يعلم هل سيموت في سن مبكرة أم في سن الشباب أم الشيخوخة أم الكهالة أم الطفل، لا يعلم. لا هو ولا أبوه ولا أمه، لا هو ولا أبوه ولا أمه يعلمون. الله تعالى عالم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم الله تعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء، كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، ولكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده مؤمنين وأن يكون قسم من عباده كافرين وأن يكون قسم من المؤمنين أتقياء صالحين وأن يكون قسم من المؤمنين فسقة عصاة. هذا شيء بين الناس موجود، الله يعلمه بعلم أزلي، أما نحن لا نعلمه إلا بعد ما حصل. إذا سمعنا من فلان يسب الله عرفنا أنه كفر. قد يكون ممن هو يتظاهر بالولاية والتقوى ونظن فيه الولاية نحن أو نعتقد، ثم يتبين لنا أنه لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين إذا غضب وإذا كان يمزح يتسخط على الله تعالى، حينئذ يتبين لنا أن ظاهره إن كان يتستر باللحية والعمامة والجبة والاشتغال بالسبحة يتبين لنا أنه والعياذ بالله تعالى خارج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين وشاء أن يكون قسم من عباده طالحين فاسدين عصاة مفسدين. أليس هو القائل في القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ خلق الله مسلمين وخلق الله مجرمين كافرين. وعلم الله أن هؤلاء وشاء، علم وشاء من قول، وعلم الله وشاء أن هؤلاء يكونون صالحين، وأين مآلهم في الآخرة؟ جنة نعيم. أين مآل الصالحين في الآخرة؟ جنة نعيم في الدار الآخرة، في النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع. وعلم الله تعالى أن يكون الطالحون، يعني الكافرون وغيرهم من أهل العذاب الأليم، لأنه في قسم من عصاة المسلمين سيعذبون بالنار، قسم من عصاة المسلمين سيعذبون بالنار، قسم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها. وشاء الله أن يكون هؤلاء قسمين أيضا، قسم يكونون من أهل العذاب الأليم، ذلك العذاب الذي لا ينقطع، وهم دائمون في النار لا يموتون، وعذابهم ذلك دائم في النار عليهم لا ينقطع. وهؤلاء هم الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ويقول أهل النار وهم في النار لمالك خازن النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لما يشتد عليهم العذاب فيجيبهم خازن النار، رئيس الملائكة خزنة النار بعد 1000 سنة، يجيبهم بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون. طلع من جهنم لقلهم ما فيه. الله تعالى قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. مش ليرتاحوا، ليذوقوا العذاب. نسأل الله حسن الختام. قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما في الدنيا ممكن إنسان يتعذب، يحترق بالنار ويحترق بالمي السخنة وينسلخ جلده، ثم يعالج فيصير معافا. أما الكفار وأهل النار لا يصيرون إلى حال المعافاة من عذاب النار، بل هم في النار. قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، هم في غرف من نار، من فوقهم نار ومن تحتهم نار، ويشربون ماء الصديد، هذا الماء الذي يسيل منهم لما تحترق جلودهم، ويأكلون من شجر الزقوم، شجر خبيث رائحته نتن وشكلها قبيح وطعمها صعب، وكذلك يشربون من غسلين يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بجاوبوهم المؤمنون للكفار قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما لهم الكفار في النار ماء مروي ولا إلهم رزق نافع، بل يشربون ماء الحميم تتقطع منه أمعاؤهم فتسلت من أدبارهم، هذا حالهم. ويضربون بمقامع من حديد، كرابيج من حديد. الملائكة يضربون وجوههم وجنوبهم وأدبارهم بمقامع من حديد. إذا الإنسان في الشتاء مغسل إيديه وأكل عصايتين بقلب الصف بيبكي أكثر، لأن الضرب عند شدة البرد مؤلم أكثر. تصوروا أن الكفار في النار يضربون بمقامع من حديد مع أن النار متسلطة عليهم. نسأل الله حسن الختام. هذا هو جزء من حالة هؤلاء الذين هم في النار خالدون فيها إلى أبد الآباد. الله تعالى لا يخرجهم من النار، ولا تتحول النار بالنسبة لهم رمادا، ما صحيح انه اخرة النهار نار جهنم تاكل بعضها وبصير رماد وبتنطفي على الكفار، لا ما صحيح هذا، لا يخرجون منها. بل الله تعالى قال في القرآن الكريم: كلما خبت زدناهم سعيرا. الله تعالى قال في القرآن الكريم: كلما خبت زدناهم سعيرا. أما نار الدنيا كل ما مر عليها وقت طويل تهمد وبتخف إلى أن تصير رمادا فتنطفئ. نار جهنم على الكافرين ليست كذلك، ليست كذلك. هلأ القسم الثاني من اللي بيفوتوا على النار، قسم منهم من اللي بيفوتوا على النار علم الله أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه فيدخلون الجنة، هؤلاء العصاة المسلمون يدخلون النار بمعاصيهم بعدل الله تعالى. احفظوا العبارتين، يدخلون النار بمعاصيهم بعدل الله تعالى، مع أن الله تعالى عفى عن قسم من عصاة المسلمين، ما عذبهم في القبر ولا عذبهم في الآخرة، يفعل الله ما يريد. قسم من عصاة المسلمين لا يعذبهم الله تعالى لا في القبر ولا في الآخرة، هؤلاء مسلمون مؤمنون لكن ماتوا بلا توبة عن ترك صلاة، عن عقوق والدين، عن سرقة، عن زنا، عن شرب خمر، لكن الله فعال لما يريد، يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء من عصاة المسلمين. أما الكفار كلهم من أهل العذاب بالنار إلى أبد الآباد، كلهم الكفار من أهل النار إلى أبد الآباد. أما عصاة المسلمين فريقان، فريق يسامحهم الله ويعفو عنهم، نسأل الله تعالى حسن الختام والعفو والعافية، وقسم منهم يعذبهم الله تعالى في الآخرة بالنار. هؤلاء يذوقون العذاب برهة في النار، برهة من الدهر، ثم يفارقونه فيدخلون الجنة، لكن لا يدخلون الجنة محزونين. إذا الإنسان نجح على الصف اللي أعلى بالإكمال بينظروا له نظرة أوطى من نظرة الإنسان اللي نجح من أول مرة بأول دورة بامتياز بدرجة جيد جدا. أهل الجنة لا أحد يدخلها وهو مكتئب، لا أحد يدخل الجنة وهو زعلان، لا أحد يدخل الجنة وهو محروق ومشلوط والدخان طالع من تيابه، لا، لا أحد يدخل الجنة وعليه كآبة. أهل الجنة لا يجدون كآبة ولا نكدا ولا ظلمة ولا يجدون آلاما ولا يجدون بؤسا. فهذا الفريق الأول الذين هم خالدون في النار، هؤلاء هم الكفرة. من هم؟ الذين كذبوا الله ورسله، الذين كذبوا الله ورسله. إن كانوا ملحدين يعني اللي بقول ما في الله، إن كانوا مجوس اللي بقولوا في إله للخير وإله للشر بيقولون إله الخير النور وإله الشر النار. إن كانوا الذين يسخرون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوته، وينكرون نبوته. إن كانوا قاديانية أحمدية يقولون عن زعيمهم غلام أحمد القادياني هو نبي آخر الزمان مش محمد بن عبد الله، هؤلاء الكفرة من مات منهم على هذا الاعتقاد يدخل النار ولا يشم رائحة الجنة. البهائيون يقولون عن زعيمهم المسمى بهاء الله إن الله حل فيه، على زعمهم الله دخل فيه فصاروا يصلون إليه. هؤلاء من مات منهم على هذا الاعتقاد لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها، ولا يشفع له نبي ولا ملك مقرب ولا شهيد. وكذلك من يكذب الجنة أو النار أو يكذب وجود الملائكة مثل هؤلاء من مات منهم على هذا الاعتقاد عم يكذب ولو آية في القرآن الكريم. فمن كذب القرآن أو آية من القرآن أو 10 آيات كمن كذب كل القرآن، كمن كذب كل القرآن. من هؤلاء الذين يدخلون النار ويخلدون فيها إلى أبد الآباد، يخلد في النار مهانا، له فيها عذاب مهين. فهؤلاء الناس الذين يقولون باللهجة العامية عن عذاب القبر وعذاب النار، عذاب النار في الآخرة، مين راح يشوفه؟ إجا أنا ما بصدق. بعض الناس يقولون اللي بيموت بينزل على القبر بتدق عليه مثل البلاطة برن، لا عنده شعور ولا إحساس ولا يسأل ولا يعذب وما في آخرة. يقول لك مين راح شافه إجا؟ أنا لا أصدق. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا رجل كان مشركا اسمه العاص بن وائل، إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظام بالية رميم مفتفتي، قال له يا محمد أيبعث الله هذا وقد رم عظام بالية وفتفتة هيك بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو شو قصده؟ عم يكذب بالبعث بعد الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها ويبعثك ثم يدخلك النار. في شأنه نزل قول الله في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي خلق آدم من ماء وتراب؟ الله. ولما نصير إلى التراب الله تعالى يعيدنا كما بدأ خلقنا، الله تعالى يعيدنا كما بدأ خلقنا، الله تعالى لا يعجزه شيء. فمن يقول من راح شيف إجا وهو ينكر عذاب القبر والبعث بعد الموت هذا مكذب بالقرآن الكريم. قد يكون أبوه شيخ إسلام، قد يكون أبوه حج 30 مرة على الجمل، هذا لا علاقة له بهذا. العبرة بحسن الختام. قد يكون الإنسان أبوه مجوسيا وهو مسلم تقي بفوت على الجنة ويكون فيها من أهل النعيم. كم وكم من أناس يقولون نحن حنصلي ونصوم، إذا طلع في آخرة منفوت مع اللي فاتولها، إذا ما طلع في آخرة ما خسرنا شيء. هذا لا يكون إيمانا بالجنة والنار والبعث بعد الموت، هذا شك في الجنة والنار والبعث بعد الموت، هذا خروج من الدين. وبعض هؤلاء متحجبات على العادي، على العادي حسب ما بعض أهل بيطلبوا منهم، ويكون في قلوبهم الشك في الآخرة، الشك في البعث بعد الموت، هؤلاء لا يكونون مؤمنين. إذا إنسان قال أنا حصوم وصلي هأعمل منيح مع الناس، إذا طلع في آخرة بفوت مع الفاتين على الجنة مني خسران شيء، وإذا ما طلع في آخرة الناس بالدنيا حبوني، هذا ما بيكون آمن بالله ورسوله إيمانا صحيحا. لا، من آمن بالله ورسوله صدق ما أمر الله الإيمان به، يكون صدق ما أمر الله الإيمان به. فلا يصح الإيمان من إنسان يكذب اليوم الآخر، فلا يصح الإيمان من إنسان يكذب واحدا من النبيين. اللي بيسب النبي عيسى كمن يسب النبي محمدا، الذي يسب آدم كمن يسب محمدا، اللي بتمسخر على نبي الله آدم كمن يسخر بنبي الله عيسى، كمن يسخر بنبي الله موسى، كمن يسخر بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شو معنى قوله تعالى لا نفرق، أي لا نكذب بعضهم ونصدق بعضا، بل نؤمن بكل الأنبياء، بل نؤمن بكل الأنبياء. فالذي يقول أنا تابع لشريعة محمد دون غيره من الأنبياء فذلك الصحيح، لأن شريعته تختلف عن شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرضية عدد الصلوات، ولم يكن فرضية 5 صلوات في شرائع الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام، كان في وضوء في شرع عيسى، كان في وضوء في شرع موسى، كان في وضوء في شرع داود، في شرع سليمان كان في وضوء، انتبهتم؟ لكن ما كان في تيمم. كانوا إذا فقدوا الماء ينتظرون حتى يجدوه ولا يتيمموا. التيمم اختص به النبي محمد لحاله صلى الله عليه وسلم، التيمم اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كمان وكان مما اختصت به شريعة محمد من بين الشرائع، شرائع الأنبياء كلهم، جواز الصلاة في أي موضع كان بعد أن كانت شرائع الأنبياء قبله، أنه لا يجوز تأدية الصلاة إلا في مكان مخصوص. اللي بيروح على البحر، ولا بيروح على شط النهر، ولا بيكون ماشي على الاوتوسترادات الدولية، ولا بيكون في الجبل أو ببيته أو بالمستودع الدور الثالث تحت الأرض، أو كان في حديقة عامة أو خاصة وأدركته الصلاة، ماذا يفعل في شرع محمد؟ يصلي. وأدركته الصلاة في الطائرة ولا في الباخرة، ماذا يفعل؟ يصلي. ولو كان في السيارة، ولو كان على الدابة يصلي، لكن بده يتبع الأحكام الشرعية، بده يتبع الأحكام الشرعية. بعض الناس في الطائرة لا يصلون إلى القبلة، بده يصلي إلى القبلة، ولا يصلون مع ركوع وقيام، وركوع كما هو يصلي في بيته لا بد أن يصلي مع قيام وركوع في الطائرة، أما أن يصلي على الكرسي في الطائرة لا يصح. يصلي على الكرسي أو هو قاعد على الأرض في الباخرة لا يصح. يصلي في السيارة أو في الأتوبيس، هو قاعد على كرسي السيارة أو الأتوبيس لا يصح. بده يتعلم الإنسان كيف تصح به عبادته، بده يتعلم كيف تصح به عبادته. أليس الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ أيضا كتب الصيام على من قبلنا، لكن الله تعالى في هذه الآية ما فصل، في هذه الآية رب العباد ما فصل. التفصيل كان في شريعة الأنبياء السابقين، وكذلك كانت المصلحة البشرية في عهد نبي الله آدم عليه السلام تقتضي تزوج الأخ بأخته من غير بطن، كان الحكم من غير بطن، فشرع الله تعالى لنبيه آدم وحيا أن يزوج بنيه الذكور من بناته، يعني الأنثى، من كل بطن بالذكر من البطن الآخر. هيك ما كان يسمى زنا، ما كان يسمى زنا أن يزوج ولده من أخته من البطن الثاني. هي حواء حملت 40 بطنا، حملت 40 بطنا، في كل بطن ذكرا وأنثى. التوم ما كان يزوج لبعض، إنما من كان من بطن آخر. هذا شرع الله تعالى، المصلحة البشرية اقتضت ذلك، والله تبارك وتعالى حرم هذا فيما بعد، فلا يجوز هذا في شرع محمد عليه الصلاة والسلام. في شرع نبي الله إسرائيل، نبي الله إسرائيل، شو له اسم تاني؟ يعقوب. أبوه لأي نبي؟ أبوه لسيدنا يوسف. في شرع نبي الله يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين في عقد واحد لرجل واحد، قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
1: وأن تجمعوا بين الأختين يعني حرام إلا ما قد سلف، فكان في شرع يعقوب جائزا، أما في شريعتنا لا يجوز. فنحن نطبق شرع من؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الشرائع التي قبله، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، قبل أن تنزل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا كان واجبا على قوم عيسى؟ أن يتبعوا شرع عيسى، أن يتبعوا شرع عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما نزل القرآن الكريم توقف العمل بكل الشرائع السابقة، ووجب العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته ناسخة لكل الشرائع التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على معنى قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله عز وجل خلقنا لكن ما تركنا عبثا، بل خلقنا وأمرنا بأوامر ونهانا عن المناهي المحرمات. وكما قلت أول الدرس، الله خلقنا ليأمرنا بعبادته، الله خلقنا ليأمرنا بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. فلا يظنن ظان أن الواحد منا خلق على أنه لا يؤمر ولا ينهى، لا، بل نحن مكلفون. بل الإنسان خلق ليأتمر بالأوامر الإلهية ويجتنب المناهي أي المحرمات. فإذا سئلت لما خلقنا الله تعالى، الجواب: ليأمرنا بالأوامر الإلهية وينهانا عن المناهي أي المحرمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واتبعوا سبيلك، وقنا وإياهم عذاب النار. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه وولده وأحبابه ومريديه يا رب العالمين. واجعلنا اللهم في خدمة الدين والمسلمين بجاه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وبسر سورة الفاتحة.
2: إذن كنا مستمعين الكرام مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الشهيد الراحل نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى، وكانت تحت عنوان: الله لا يغيب عن علمه شيء.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. بداية سريان الهدنة لا تبدو مطمئنة، وتثير المخاوف من استنساخ تجربة الهدنتين السابقتين اللتين حكمهما تصعيد كبير، وربما بتصعيد أكبر ربطا بالغليان الخطير للميدان الحربي. وهذا الواقع كما يقول مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية يعزز الخشية من وجود إرادة خفية ومبيتة لوضع المفاوضات برمتها على منصة التصويب وقصفها بالتصعيد المتعمد للأعمال العدائية على ساحة لبنان، في الوقت الذي يعول فيه لبنان على أن تؤسس هذه المفاوضات لوقف الحرب بصورة نهائية وتحقيق الهدف الإجماعي بوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين والإعمار وبسط الدولة سلطتها وسيادتها كاملة عبر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وصولا حتى خط الحدود الدولية.
0: جولة الصحافة.
1: تحذر أوساط سياسية بارزة من ارتفاع ناسق الضغوط الأمريكية على المؤسسة العسكرية مع اقتراب الاجتماع الأمني في البنتاغون، وسط مؤشرات مقلقة بدأت بحملات إعلامية معروفة المصدر تتحدث عن نقطتي ضعف عن الجيش سيتم استغلالها خلال المحادثات، من خلال اتهام الجيش بعدم الوفاء بوعوده بنزع السلاح في جنوب الليطاني والانسحاب من المنطقة والسماح لمقاتلي الحزب بالدخول إليها مجددا، بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال تحليلي أن المسؤولين الإيرانيين قد يتبنون تكتيكات جديدة في حال استئناف الحرب، مشيرة إلى أن إيران قد تسعى إلى بسط سيطرتها على مضيق باب المندب. وأضافت الصحيفة أن إيران قد تطلق عشرات أو مئات الصواريخ يوميا في أي جولة جديدة من القتال.
0: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول باكستاني أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أن البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف إطلاق النار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: تقبل الله طاعتكم، برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: تسحب المصاري وبتجيب الأدوية وبتصلي الجمعة وبتجي لعندي من بعد إذنك.
3: لا، بسحب المصاري، بصلي الجمعة وأنا راجع بجيب الأدوية.
2: إيه وبركي نسيت.
3: خلاص رح جيب الأدوية
2: لنشوف.
4: ماشي حاج، رح جهز لك ياهون وبس ترجع من الجامع بتاخدهن.
3: ماشي، بس إذا نسيت يمكن تزعل الحاج سعاد.
4: لا ما تخاف، ساعتها أنا على راسي بياخد لك ياهن على البيت بس يخلص دوامي.
3: الله يرضى عليك يا بنتي. لا خلص رح اتذكرهن إن شاء الله.
5: شو صرتوا جاهزين؟
2: ايه جهزنا كل شي وتقريبا صرنا جاهزين.
5: جبتوا الأدوية؟
2: اليوم إن شاء الله رح يجيبهن أبو خالد معه. وانتو؟
5: الحمد لله كله جاهز، نحن تعودنا، هيدي رابع مرة ما شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
5: إذا الله يسر السنة الجاية منقدم كمان
2: إن شاء الله. أي شو بتحبي تشربي؟
5: ولا شي، بدي روح مول للشباب، رح جيب لهم دجاج ولحمة ومعلبات كرمال بغيابنا ما ينقص عليهم شي.
2: ذكرتيني مول لخالد كمان.
6: الصلاة والسلام عليك.
7: تقبل الله يا حاج خليل.
3: منا ومنكم صالح الأعمال.
7: شو معرفته بأي أوتيل نازلين؟
3: انت ليه شاغل بالك بالأوتيل هالقد؟ رايح الأوتيل أو على الكعبة؟
7: كرمال نكون سوا مع بعض.
3: ما نحن أصلا مع بعض نفس الحملة.
7: ماشي.
8: يبدأ خطيب الجمعة بخطبته إلى أن يقول: إن التنعم يؤدي إلى ترك مواساة المحتاجين، وقد يؤدي إلى مد اليد إلى المال الحرام أو ترك الواجبات. وأما ترك التنعم فإنه يساعد على الاستعداد للآخرة ويقوي القلب للعطف على الفقراء. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بترك التنعم، فقال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله أي الصالحين ليسوا بالمتنعمين.

0: شو اشبك شيرين؟
1: لا لا لا، ماشي ماشي، يلا بشوفك.
0: اشبك شي حاج خليل؟
1: لا لا، بس عم فكر بشي. يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أيها المشغول،
1: كانت خطبة حلوة ما شاء الله.
3: الحمد لله يا حاج خليل. لوين بتحب وصلك؟
1: عالبيت بعد إذنك، ويا ريت بتعلي صوت الراديو لنسمع هالكلام الحلو.
3: تحت أمرك.
4: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. من نحو إطعام الجائع واصطناع المعروف لذي القلب الملهوف وجبر القلوب المنكسرة كالمرضى من الغرباء والفقراء والأرامل والمساكين الذين لا يؤبه لهم.

0: أهلا بالحاج، تقبل الله
1: منا ومنكم. ما شفتك بالجامع،
0: صليت بغير جامع.
2: أهلا أهلا، يلا الأكل جاء. نسيت الأدوية؟
1: لا ما نسيتهم، بس ما جبتهم وما رح جيبهم.
2: شو؟ ليه؟
3: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبارا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.

مستمعينا الكرام، نذكر من عزم على الحج هذا العام أن رمي الجمرات لا يصح دفعة واحدة كما يفعل البعض. يجمع كل الحصيات من رفاقه في كيس واحد ويرميها ويقول هذه عن رفاقي، فهذا غير صحيح. كما أن البعض يرمي الأحذية ونحو ذلك بدل الحصى، وهذا لا يصح أيضاً.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.
1: مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتكلم عن هذه المشاعر والأماكن والشعائر الدينية التي نراها ونسمعها ونتوق لزيارتها في هذا الموسم المبارك وغيره، فهو موسم أمرنا الله تعالى لمن كان مستطيعا أن يحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا كان قادرا على ذلك. وما زلت أتكلم عن مكة المكرمة وما فيها من البيت الذي تكلمنا عليه وولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن مكان نبع منه الماء بئر زمزم، وأيضا المسعى الذي هو السعي بين الصفا والمروة. وجعل الله تعالى فيها الكعبة التي قلنا هي أول بناء بني لعبادة الله تعالى في الأرض. ففيها موضعان الكعبة يستحب تقبيلهما واستلامهما، ما هما؟ الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود كما ذكرت لكم هو نزل من الجنة، وهذه الأشياء التي نزلت من الجنة عملنا فيها درسا، هناك أمور كانت في الجنة وأنزلها الله تعالى إلى الأرض. وفيها الركن اليماني يعني التي تقابل بلاد اليمن، لأنه قلنا ما يقابل بلاد اليمن ركنان يمانيان، وما يقابل بلاد الشام ركنان شاميان. وجعل الله تعالى في هذا المكان الذي هو المسجد الحرام، بل مكة كلها، يضاعف فيها الأجر بالصلاة، فإنك لما تصلي في المسجد الأقصى فهو 500 صلاة في غيره، ولما تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 1000 من غيره، ولما تصلي في المسجد الحرام فهو 100,000 من غيره. لكن قال العلماء في المدينة المنورة في المسجد حيث التوسعات الحلال التي صحت بها التوسعة، لأن المسجد النبوي توسع عدة مرات، وكان أول مرة وسعه سيدنا عثمان على نفقته الخاصة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، المسجد الحرام فيه توسعات، لكن كل مكة، أنت كل الحرم يعني المكي لما تصلي فيه يضاعف لك الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. وأيضا يدل على فضل مكة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سوق في مكة، وهناك كان دار أم هاني التي هي رضي الله عنها أخت سيدنا علي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنك، يعني يتكلم عن مكة، لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الله، هذا كلام النبي عن فضل هذا البلد الذي أقسم الله به. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وبعد ذلك حبب الله إلى نبيه المدينة أكثر من حبه لمكة. وقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله، يعني بتعظيم الله له، إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه، لا يكسر ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني لما تجد شيئا واقعا يعرف، ولا يختلى خلاها. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضلها، ومما يدل على فضل مكة والمدينة قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب، يعني كل مدخل من مداخلها، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، يعني لا يقدر أن يدخلها لا مكة ولا المدينة. ثم مكة والمدينة وما حولهما والطائف يدخل فيها يقال لها بلاد الحجاز، هذه بلاد مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم في فضلها كذلك: أنا أول من تنشق عنه الأرض، يعني هذا لما يبعث الناس من القبور، أول من تنشق عنه الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أبو بكر، يعني بعد الأنبياء، يعني من هذه الأمة أول واحد أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي. أهل البقيع لنا كلام عليهم واسع إن شاء الله، وهم الذين دفنوا من المسلمين في جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من خيار وكبار الصحابة وأهل البيت هناك، والتابعين والعلماء ومن جاء من الصلحاء ومات، ومنهم من لا نعرف حتى، فيها آلاف من الأكابر في البقيع. قال: ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يحشر معه أهل مكة والمدينة والطائف. لذلك كان من دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه بأن يرزقه الشهادة في سبيله ووفاة في بلد حبيبه، يعني يموت في المدينة، وأكرمه الله تعالى بأن دفن في جوار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمكة المكرمة الله تعالى سماها مكة، ولها عدة أسماء، فهي الحرم يقال لها الحرم، ولها بكة قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، فسميت مكة في القرآن الكريم. وقال الله تعالى أيضا في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فإذا هذه بكة، لأن الله تعالى جعل فيها الازدحام، فيبك بعضهم بعضا، يعني يصير تدافع وزحمة عند الطواف ونحوها. وقال بعض العلماء: لأن الله تعالى دق أعناق الجبابرة، بك أعناق الجبابرة الذين أرادوا هدمها وكسرها، قصمهم يعني أهلكهم كما حصل في أصحاب الفيل. ويقال أيضا لهذه الأماكن البيت، والبيت كما ذكرنا يقال عن مكة وهي القبلة التي يستقبلها المسلمون في صلواتهم، إلا في حال السفر فيجوز اتجاه الإنسان في أي اتجاه إذا كان مسافرا على الدابة، أو الفترة التي فرض على المسلمين أن يستقبلوا بيت المقدس حرره الله، لكن هي قبلتنا إلى يوم القيامة. فالحاصل مكة لها أسماء، ومن جملته أم القرى، الله تعالى قال في القرآن الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وسمي البلد، الله تعالى قال: قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وسمي البلد الأمين. قال الله: وهذا البلد الأمين، وسميت البلدة. قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها جعلها حرما، وهي مكة، وسميت حرم آمن. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وسميت واد غير ذي زرع. الله قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذه مكة، كلام سيدنا إبراهيم عنها صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الأسماء التي ذكرها العلماء، هذه مكة المكرمة هي من شعائر الدين، مشاعر الإسلام، مشاعر الحج. رزقني الله وإياكم الحج والعمرة. كلامنا يتجدد إن شاء الله عن المشاعر والشعائر في الحلقة التي تلي.
0: مشاعر وشعائر الحج، وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي، والحج المبرور شرطه أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به للحج حلالا، وأن يحفظ الحاج نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب. ويشرع للحاج إذا فرغ من النسك وتحلل من إحرامه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر مرفوعا، وكذلك يدعى للقادم من الحج. وقيل للحسن رضي الله عنه: الحج المبرور جزاؤه الجنة، قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت بولا مراد في صحيفة الديار: لم تنجح حتى الساعة كل المساعي التي تبذل منذ يوم السبت الماضي للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، فكلما مر الوقت تضاءلت الأمال بإمكان الوصول إلى تفاهمات. بحسب مصادر واسعة الاطلاع، يمكن الحديث عن ثلاثة أسباب قد تكون تضغط على الحكومة الإسرائيلية وتجعل الهدنة الشاملة مخرجاً لها في الوقت الراهن. السبب الأول: الاستعدادات المتواصلة الأمريكية الإسرائيلية لجولة حرب جديدة على إيران. السبب الثاني: الاستنزاف المتواصل للجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وارتفاع الفاتورة في ظل غياب أفق لعملياتها العسكرية. السبب الثالث: اتساع الهوة في الداخل الإسرائيلي بين الجناحين العسكري والسياسي، إذ يبدو واضحاً أن الأول يدفع باتجاه تفاهمات سياسية تحت سقف عملية التفاوض المباشر مع لبنان الحاصلة في واشنطن، ما يضع حداً للاستنزاف الحاصل في الجنوب اللبناني، فيما لا يزال يصر الثاني على مواصلة الحرب. في المحصلة، تبدو فرص الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار مرتبطة بحسابات إسرائيلية معقدة تتجاوز الساحة اللبنانية نفسها. لذلك فأن أي اتفاق قد يحصل، وإن كان أصبح مستبعداً، لن يكون بالضرورة نتيجة رغبة حقيقية بإنهاء الحرب، بقدر ما قد يشكل محطة مؤقتة تحتمها الضرورات العسكرية والسياسية بانتظار تبدل موازين القوى أو اتضاح صورة المواجهة الأكبر في المنطقة. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، لذلك إن عرفت إنسانا ذاهبا للحج وسيقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة من أركان الحج، فارجه أن يدعو الله تعالى لك ولنا بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الخير وبلوغ الأمل من الخير. وهذه أدعية في يوم عرفة وأذكار جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها. اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. ويرفع الشخص يديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به من

قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعلموا أيها الأحبة أنه يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الشخص الواقف في عرفة ومن يتشبه به في غير عرفة ما تقدم من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء، وأن يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فلا تنسونا أيها الأحبة من الدعاء. بارك الله بكم، وأحسن الله إليكم، وجمعنا وإياكم في جنات النعيم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

فضل الدعاء بعرفة ومزدلفة. عن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب أني غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي يضحكك أضحك الله سنك؟ قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماجه. قال بعض العلماء: الدعاء في عرفة له مزية، فإن الدعاء فيه يوم الوقوف مستجاب.

مستمعينا الكرام، الحج الصحيح يكفر عن المسلم المعاصي الصغائر والكبائر، لكن ليس معنى ذلك أن حقوق الناس عليه تذهب من دين وإيذاء وسرقة ونحو ذلك، إذ لا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها ومن استسماح من آذاه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباشرة.

شارك بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

الأنبياء أولهم آدم أبو البشر، وخاتمهم محمد، مروراً بنوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى عليهم السلام. كلهم جاءوا بتوحيد الله وعدم الإشراك به شيئاً.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين.

وتشفينا من الأوجاع والأسقام، وتحفظنا من المخاوف والأوهام.

0: اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه في أكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا وكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قال له بيان بن سمعان عربي وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، هؤلاء جسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريق غير كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
10: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
11: قصة وعبرة.

يقول أحدهم: رأيت ابنتي تأخذ قليلا من الفاصوليا والأرز ووضعتهما في صينية نحاس، وأضافت إليهما الباذنجان والخيار وحبات من المشمش، وهمت خارجة من المنزل، فسألتها باستغراب: لمن هذا؟ فقالت: إنه للحارس، فقد أمرتني جدتي بذلك. فقلت لها: أحضري بعض الصحون وضعي كل حاجة في صحن ورتبي الصينية وأضيفي كأس ماء وضعي قربه الملعقة والسكين. فردت علي: ولماذا أفعل هذا يا أبي؟ فقلت لها: يا بنيتي، الطريقة التي وضعت فيها الطعام في الأول ستشعر الحارس بأنه متسول، أرسلنا له بقايا الأكل، أما الطريقة الثانية

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أحبابي، ما أعظم فريضة الحج، وما أعظم قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وما أحسن أن يطهر المرء قلبه فيصبح نقيا سالما من الفساد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. فالإيمان نور في القلب يزداد توهجا بالطاعات، فيزداد فيه الخشوع والخشية، ويزداد فيه الخوف من الله، ويقوى يقينه، ويزداد فيه التوكل. وإذا عمل الإنسان المعاصي يقسو قلبه ويصير فيه كالنكتة السوداء، وهكذا تكثر هذه النكت السوداء بازدياد المعاصي حتى يسود القلب. ومن قسوة القلب قد يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، فيصير من أهل الرين، والرين هو سواد القلب، نسأل الله السلامة. أول قدم تضعها في طريق رضا الله تعالى التوبة، أن تتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب، فتبادر إلى جبر النقصان الذي أصابك من ترك بعض الواجبات أو الانغماس في بعض المعاصي بقضاء ما فات.

الالتزام بأداء ما يأتي، وتأدية الحقوق إلى أهلها، وتبرئة الذمة منها، والابتعاد عن كل ما فيه معصية لله تعالى. فإن الإنسان إذا كان غارقا في الذنوب ثم تاب كان كمن لا ذنب له، ثم يبدأ بتعهد قلبه فيصلحه لئلا يصيبه مرض من أمراض القلوب كالعجب والرياء، لأن القلب أمير الجوارح، إذا صلح صلح عمل الجوارح، وإذا فسد فسد عمل الجوارح. هذا، وأوصي نفسي وأوصيكم أحبابنا بالعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالله يقول في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. فإن من أعظم ما يكتسبه الإنسان في الحياة الدنيا وأنفعه في الآخرة محبة المسلم لأخيه المسلم، المحبة التي فيها التعاون على ما يرضي الله. ليس المراد التحاب على الهوى، فهذه المحبة التي فيها التعاون على ما يرضي الله يكون صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ليس فيه بيت ولا جبل ولا شجر ولا كهف. إنما يظل المؤمن في ذلك اليوم عمله الصالح. ومن جملة العمل الصالح الذي يظل صاحبه في ذلك اليوم التحاب في الله، محبة المسلم لأخيه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه المحبة التي تجعل صاحبها في الآخرة في ظل العرش لا يصيبه حر شمس يوم القيامة. حر شمس يوم القيامة أشد بكثير من حرها في الدنيا. اللهم أجرنا من حرها في ذلك اليوم العظيم، واجعلنا من المتحابين المتناصحين يا أرحم الراحمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبازلين في. فكونوا عباد الله إخوانا، متناصحين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وليتفقد بعضكم بعضا، فإذا مضت مدة لم ير فيها أحدكم أخاه فليسأل عنه أو ليزره، وبهذا تقوى المحبة بين الإخوة ويكثر الخير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا ويرحمنا برحمته الواسعة، وأن يتقبل منا ومن الحجاج صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
7: بروضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. وفي رواية: قبل أن تصطف العساكر، فإلى متى التسويف؟ والعمر أقصر من أن يغتر العبد بالليالي والأيام. اغتنم فرصة الحياة الدنيا، وادخل سوق الجنة، واشتري ما يربحك في تجارة لن تبور بإذن الله. ماذا تنتظر؟ أن تحرقك الدموع عندما ترى وفود الحجيج راحوا في مواكب العز إلى بلاد الحجاز، وأنت ما سعيت ولا حاولت ولا سألت الله بصدق تيسيرا لتكون معهم في ركابهم؟ هم وفروا دموعهم لليوم الكبير، يوم العتق من النيران، عرفة الخير، يوم الدعاء.

وما زلت تفتش عن أعذار وأسباب. تقول أنا شاب صغير على الحج وحمل لقب حاج، ما جربت البلاد ولم أعش حياة سندباد، وأمامي مستقبلي وعندي كثير من المشروعات، وأنا مشغول وفوق رأسي تراكمات من الوظائف والاهتمامات. صارح نفسك، كلمها بصدق، وحج في ريعان العمر في عز الشباب قبل أن تقول كيت وليت.

هذا الشباب نعمة من نعم الله، قبل الانشغال والفقر والمرض والموت، قبل عض الأصابع وتعسر السفر، قبل الصوارف والمصائب والعلائق والمتاعب، سافر على جناح الهيام في أول دفعة مع طيور الغرام إلى رامة واللوى والمنحنى والعقيق وقباء وأحد والبقيع، إلى أم القرى ومنى والمزدلفة وعرفة، إلى العشق الأصيل والحب الأول.

عندما أكون في طيبة المطيبة تمدني الأرض ببرهان، أتدفع تدفع الموج المتلاحق، وما هي إلا نظرة والتفاتة حتى استعدت التفاصيل. أراني أمرغ وجهي بمسك ترابها وأتمدد على بقايا أعشابها، حتى إنني ما زلت أسمع رنات آهاتي وشهقات بكائي، وذكرى الأمس تعيش معي، تأكلني وتنام معي. هنا حسبت ذكرياتي تقفز أمامي وصوتها يتعالى في داخلي. رجعت إليك يا مدينة الحبيب النجيب الطبيب، عليه الصلاة والسلام.

هنا بلاد الحب والصب والندى والهدى، كأن السماء التصقت بالأرض والشمس لا تنفك مشرقة في انبعاثات النور وانصبابه من كل زواياه. قد غمرتها الظلال والشمس لا تنفك مشرقة في انبعاثات النور وانصبابه من كل زواياها. قد غمرتها الظلال والجمال والدلال والنوال، وخيم عليها ربيع السعد المطرز، ولعب فيها النسيم المهذب، وشاع منها سحر البهاء نهارا وحسن المنظر مساء. هنا في طيبة المطيبة أحلى سويعات العمر، هنا تلتقي أوصال المؤمن وتجتمع أشلاؤه، ويرتقص حاجباه من فرح كما يفرح الحصاد في عروس الفصول وعودة السنونوات المهاجرة. ها قد عدت يا حبيبة، يا أحب أرض إلى الله المدبر المقدر المصور.

هنا تكاد ترى طيف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كل منسلكات الخير. هذه آثاره تروي أخباره، وكأنك تسمعه لو كانت تنطق الأحجار لحكت عزه وفضله وشوقها وحنينها. هي روحانيات تعشعشت في طيبة، ونفحات يشتمها الواله المضنى المعنى. فيا ليتنا كنا وسمعنا ورأينا وما أحب النبي مبتسما مستبشرا.

0: كنز بانتظارك، فلا تتأخر يا صياد الجوائز. إنه الحج موعد غفران الذنوب وتطهير القلوب، الفريضة العظيمة والغنيمة الجسيمة. الله يرزق كل مؤمن مشتاق حج البيت العتيق. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا يا الله.
1: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: في روضته يا هناء المصلي.
1: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، وتتآلف به الأرواح وتتآلف

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. يقول ربنا جل شأنه في الذكر الحكيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من المعلوم في العقيدة الحقة أن الله لا يغيب عن علمه شيء، فهو العليم العالم العلام سبحانه. وفي هذا الموضوع نبقى الآن مع محاضرة من المحاضرات النافعة لسماحة الشيخ الشهيد الراحل نزار حلبي رحمات الله عليه.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أمر عباده بعبادته كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. فالله تعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي قبل أن يخلقهم. الله تعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، وهو القائل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرمه عليهم، لا ليتبين له من المطيع ومن العاصي، بل الله تعالى عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد عليه علم، إنما الله تبارك وتعالى كلف عباده بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم ليظهر لعباده حتى يعلموا هم من المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى ابتلى الناس ليبين للناس من سيصبر ومن لا يصبر. الله تعالى كلف عباده بعبادته ليظهر للناس من سيكون طائعا ومن سيكون من العصاة. فالله تعالى عالم بكل شيء بعلم أزلي، يعلم من من العباد سيكون أنثى ومن سيكون ذكرا، يعلم من من العباد سيكون طائعا ومن سيكون عاصيا، يعلم من سيكون من العباد تقيا ومن سيكون فاجرا، يعلم من سيكون من العباد مسلما ومن سيكون غير مسلم. كل هذا يعلمه الله تعالى بعلم أزلي لا يتجدد عليه علم، نحن يتجدد علينا علم، نحن يظهر لنا شيء جديد لأننا لا نعلم غيب السماوات والأرض. أحيانا في إنسان بيكون ما حسن ظنه بإنسان آخر فجعله أمين سره، أو جعله أمين صندوقه، أو جعله شريكه، أو أسكنه في بيت له مجانا شفقة عليه، فتبين له فيما بعد أنه خائن. هذا معنى أن يتجدد لنا علم، بتبين لنا شيء جديد. أما الله تعالى لا يقال الله يتبين له شيء جديد، لأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. فربنا يستحيل عليه أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل. أما نحن، ما سيجري بعد المغرب وقبل المغرب وبعد العشاء وبعد لحظة لا نعلمه. لما يحصل الشيء يحصل لنا علم به، قبل ذلك لا نعلمه. بل كل شيء حدث أو سيحدث فرب العباد عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له. فإن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة. الولد قبل أن يتعلم جدول الضرب كاملا لا يعرفه، لا يعلمه. لما تعلمه صار عارفا به، تجدد له علم، لأن نتصف بصفة حادثة. الله تعالى ليس كذلك، لا يقال الله لا يعلم بكذا ثم علم به، لا يقال الله ما كان عالما بكذا ثم صار عالما بكذا، بل كل صفاته من علمه وقدرته وإرادته وغير ذلك أزلي، لا بداية لوجوده، وهو الموصوف بصفات أزلية. أما الإنسان قبل أن يتعلم الرياضيات، قبل أن يتعلم الطب، قبل أن يتعلم الشعر، لا يقال فيه إنسان شاعر أو إنسان طبيب. لما تعلم الشعر ونظمه يقال فيه شاعر، لما تعلم الطب يقال فيه طبيب، حدثت له صفة جديدة. أما الله تعالى لا يقال ما كان عالما بعدين صار عالما، الله لا يقال ما كان قادرا بعدين صار قادرا، لا يقال في حق الله ما كان يعلم غيب السماوات والأرض لما خلق السماوات والأرض صار عالما بما في السماوات والأرض، بل الله عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عن علمه شيء. يعلم ذلك بعلم أزلي، ليس بعلم يتجدد. أما أنتن الآن تسمعن الدرس، فما سمعتنه الآن ما سمعتنه قبل ذلك من كنها من لم تسمع ذلك. فإذا تجدد لها علم، تجدد لها علم. وكذلك الإنسان الطالب في المدرسة قبل أن يدرس دروس الجغرافيا التي ما كان سبق له أن سمعها، ما كان عارفا بها، ثم لما درسها تجدد له علم، صار عنده معلومات جديدة. أما الرب عز وجل لا يقال كلما مضى زمان صار لله علم جديد، بل كل شيء يعلمه الله تعالى بعلم أزلي أبدي لا تخفى عليه خافية. وما ورد في القرآن الكريم مما يتوهم منه بعض الناس الذين لا فهم لهم أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. ما حدا يتوهم أنه هيك في آية بالقرآن بتعطي هالمعنى، أن الله صار عالما بالشيء من قبل ما كان عالما. الأستاذ في المدرسة بيشرح درس درسين ثلاثة فهمانين، بيقولوا له إيه فهمانين، فإذا طلعوا وراء ولا بدي أعمل امتحان، حتى يتبين له للأستاذ من الذي هو صار عنده فهم في الدرس ومن بعده يحتاج إلى إفهام للدرس. ليش عمل الامتحان؟ ليتبين له هو للأستاذ. أما رب العباد ليس كذلك. رب العباد عالم بنا قبل أن يخلقنا من سيكون طائعا ومن سيكون عاصيا. ما حدا يتوهم أنه في آية في القرآن الكريم تعطي أن الله صار عالما بشيء بعد أن لم يكن عالما به. الأستاذ في الصف ما كان عالما بنتائج الطلاب إلا بعد الامتحان. قبل الامتحان قد يظن أن الكل فهمانين، قد يظن أن الكل مستواهم عالي، قد يظن أن الكل حينجحوا. بعد الامتحان تبين له خلاف ذلك، تبين له خلاف ذلك، أو بعد الامتحان تأكد له ما كان يظنه أنه كلهم فهمانين، تأكد له. أما الله تعالى لا يقال الله يظن ظنا، بل الله عالم الغيب والشهادة. الأب والأم يظنون ظنا، يمكن يكون المولود ذكر، أما الله لا يقال أن الله لا يعلم هل سيكون المولود ذكرا أم أنثى. لا يقال الله لا يعلم متى نكسب غدا وفي أي أرض نموت ومتى نموت، بل الله تعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء. نحن الواحد منا لا يعرف متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت، لا يعرف. هل سيموت بسكين أم بسم

ثم الله تعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، ولكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده مؤمنين وأن يكون قسم من عباده كافرين وأن يكون قسم من المؤمنين أتقياء صالحين وأن يكون قسم من المؤمنين فسقة عصاة. هذا شيء بين الناس موجود، الله يعلمه بعلم أزلي، أما نحن لا نعلمه إلا بعد ما حصل. إذا سمعنا من فلان يسب الله عرفنا أنه كفر. قد يكون ممن هو يتظاهر بالولاية والتقوى ونظن فيه الولاية نحن أو نعتقد، ثم يتبين لنا أنه لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين إذا غضب، وإذا كان يمزح يتسخط على الله تعالى، حينئذ يتبين لنا أن ظاهره إن كان يتستر باللحية والعمامة والجبة والاشتغال بالسبحة يتبين لنا أنه والعياذ بالله تعالى خارج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين، وشاء أن يكون قسم من عباده طالحين فاسدين عصاة مفسدين. أليس هو القائل في القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ خلق الله مسلمين وخلق الله مجرمين كافرين. وعلم الله أن هؤلاء وشاء، علم وشاء منقول، وعلم الله وشاء أن هؤلاء يكونون صالحين، وأين مآلهم في الآخرة؟ جنة نعيم. أين مآل الصالحين في الآخرة؟ جنة نعيم في الدار الآخرة، في النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع. وعلم الله تعالى أن يكون الطالحون يعني الكافرون وغيرهم من أهل العذاب الأليم، لأنه في قسم من عصاة المسلمين سيعذبون بالنار، قسم من عصاة المسلمين سيعذبون بالنار، قسم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته قبل أن يكملوا المدة التي يستحقونها. وشاء الله أن يكون هؤلاء قسمين أيضا، قسم يكونون من أهل العذاب الأليم، ذلك العذاب الذي لا ينقطع وهم دائمون في النار لا يموتون، وعذابهم ذلك دائم في النار عليهم لا ينقطع، وهؤلاء هم الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ويقول أهل النار وهم في النار لمالك خازن النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. لما يشتد عليهم العذاب فيجيبهم خازن النار، رئيس الملائكة خزنة النار بعد 1000 سنة، يجيبهم بعد 1000 سنة قال إنكم ماكثون، طلع من جهنم لألهم ما فيه. الله تعالى قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، مش لا يرتاحوا ليذوقوا العذاب، نسأل الله حسن الختام. قال الله:

0: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما في الدنيا ممكن إنسان يتعذب، يحترق بالنار ويحترق بالمي السخنة وينسلخ جلده ثم يعالج فيصير معافا. أما الكفار وأهل النار لا يصيرون إلى حال المعافاة من عذاب النار، بل هم في النار. قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، هم في غرف من نار، من فوقهم نار ومن تحتهم نار، ويشربون ماء الصديد، هذا الماء الذي يسيل منهم لما تحترق جلودهم، ويأكلون من شجر الزقوم، شجر خبيث رائحته نتن وشكلها قبيح وطعمها صعب، وكذلك يشربون من غسلين يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بجوبهم المؤمنون للكفار قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما لهم الكفار في النار ماء مروي ولا لهم رزق نافع، بل يشربون ماء الحميم تتقطع منه أمعاؤهم فتسلت من أدبارهم، هذا حالهم. ويضربون بمقامع من حديد، كرابيج من حديد. الملائكة يضربون وجوههم وجنوبهم وأدبارهم بمقامع من حديد. إذا الإنسان في الشتاء مغسل إيديه وأكل عصايتين بقلب الصف بيبكي أكثر، لأن الضرب عند شدة البرد مؤلم أكثر. تصوروا أن الكفار في النار يضربون بمقامع من حديد مع أن النار متسلطة عليهم. نسأل الله حسن الختام. هذا هو جزء من حالة هؤلاء الذين هم في النار خالدون فيها إلى أبد الآباد. الله تعالى لا يخرجهم من النار، ولا تتحول النار بالنسبة لهم رمادا. ما صحيح أنه آخرة النهار نار جهنم تأكل بعضها وبصير رماد وبتنطفي على الكفار، لا ما صحيح هذا، لا يخرجون منها. بل الله تعالى قال في القرآن الكريم كلما خبت زدناهم سعيرا. الله تعالى قال في القرآن الكريم كلما خبت زدناهم سعيرا. أما نار الدنيا كل ما مر عليها وقت طويل تهمد وبتخف إلى أن تصير رمادا فتنطفئ. نار جهنم على الكافرين ليست كذلك، ليست كذلك. هلأ القسم الثاني من اللي بيفوتوا على النار، قسم منهم من اللي بيفوتوا على النار علم الله أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه فيدخلون الجنة، هؤلاء العصاة المسلمون. يدخلون النار بمعاصيهم بعدل الله تعالى، احفظوا العبارتين، يدخلون النار بمعاصيهم بعدل الله تعالى، مع أن الله تعالى عفى عن قسم من عصاة المسلمين، ما عذبهم في القبر ولا عذبهم في الآخرة، يفعل الله ما يريد. قسم من عصاة المسلمين لا يعذبهم الله تعالى لا في القبر ولا في الآخرة. هؤلاء مسلمون مؤمنون لكن ماتوا بلا توبة عن ترك صلاة، عن عقوق والدين، عن سرقة، عن زنا، عن شرب خمر، لكن الله فعال لما يريد، يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء من عصاة المسلمين. أما الكفار كلهم من أهل العذاب بالنار إلى أبد الآباد، كلهم الكفار من أهل النار إلى أبد الآباد. أما عصاة المسلمين فريقان، فريق يسامحهم الله ويعفو عنهم. نسأل الله تعالى حسن الختام والعفو والعافية، وقسم منهم يعذبهم الله تعالى في الآخرة بالنار. هؤلاء يذوقون العذاب برهة في النار، برهة من الدهر، ثم يفارقونه فيدخلون الجنة، لكن لا يدخلون الجنة محزونين. إذا الإنسان نجح على الصف اللي أعلى بالإكمال بينظروا له نظرة أوطى من نظرة الإنسان اللي نجح من أول مرة بأول دورة بامتياز بدرجة جيد جدا. أهل الجنة لا أحد يدخلها وهو مكتئب، لا أحد يدخل الجنة وهو زعلان، لا أحد يدخل الجنة وهو محروق ومشلوط والدخان طالع من تيابه، لا، لا أحد يدخل الجنة وعليه كآبة. أهل الجنة لا يجدون كآبة ولا نكدا ولا ظلمة ولا يجدون آلاما ولا يجدون بؤسا. فهذا الفريق الأول الذين هم خالدون في النار، هؤلاء هم الكفرة. من هم؟ الذين كذبوا الله ورسله، الذين كذبوا الله ورسله. إن كانوا ملحدين يعني اللي بقول ما في الله، إن كانوا مجوس اللي بقولوا في إله للخير وإله للشر بيقولون إله الخير النور وإله الشر النار. إن كانوا الذين يسخرون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوته، وينكرون نبوته. إن كانوا قاديانية أحمدية يقولون عن زعيمهم غلام أحمد القادياني هو نبي آخر الزمان مش محمد بن عبد الله، هؤلاء الكفرة. من مات منهم على هذا الاعتقاد يدخل النار ولا يشم رائحة الجنة. البهائيون يقولون عن زعيمهم المسمى بهاء الله إن الله حل فيه، على زعمهم الله دخل فيه فصاروا يصلون إليه. هؤلاء من مات منهم على هذا الاعتقاد لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها، ولا يشفع له نبي ولا ملك مقرب ولا شهيد. وكذلك من يكذب الجنة أو النار أو يكذب وجود الملائكة مثل هؤلاء من مات منهم على هذا الاعتقاد عم يكذب ولو آية في القرآن الكريم. فمن كذب القرآن أو آية من القرآن أو 10 آيات كمن كذب كل القرآن، كمن كذب كل القرآن. من هؤلاء الذين يدخلون النار ويخلدون فيها إلى أبد الآباد، يخلد في النار مهانا، له فيها عذاب مهين. فهؤلاء الناس الذين يقولون باللهجة العامية عن عذاب القبر وعذاب النار، عذاب النار في الآخرة، مين راح يشوفه إجا؟ أنا ما بصدق. بعض الناس يقولون اللي بيموت بينزل على القبر بتدق عليه مثل البلاطة برن، لا عنده شعور ولا إحساس ولا يسأل ولا يعذب وما في آخرة. يقول لك مين راح شافه إجا؟ أنا لا أصدق. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا رجل كان مشركا اسمه العاص بن وائل، إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظام بالية رميم مفتفتي، قال له يا محمد أيبعث الله هذا وقد رم عظام بالية وفتفتها هيك بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. هو شو قصده؟ عم يكذب بالبعث بعد الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها ويبعثك ثم يدخلك النار. في شأنه نزل قول الله في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
1: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي خلق آدم من ماء وتراب؟ الله. ولما نصير إلى التراب الله تعالى يعيدنا كما بدأ خلقنا. الله تعالى يعيدنا كما بدأ خلقنا. الله تعالى لا يعجزه شيء. فمن يقول مين راح وشيفه إجا وهو ينكر عذاب القبر والبعث بعد الموت، هذا مكذب بالقرآن الكريم. قد يكون أبوه شيخ إسلام، قد يكون أبوه حج 30 مرة على الجمل، هذا لا علاقة له بهذا. العبرة بحسن الختام. قد يكون الإنسان أبوه مجوسيا وهو مسلم تقي بفوت على الجنة ويكون فيها من أهل النعيم. كم وكم من أناس يقولون نحن حنصلي ونصوم، إذا طلع في آخرة منفوت مع اللي فاتولها، إذا ما طلع في آخرة ما خسرنا شيء. هذا لا يكون إيمانا بالجنة والنار والبعث بعد الموت، هذا شك في الجنة والنار والبعث بعد الموت، هذا خروج من الدين. وبعض هؤلاء متحجبات على العادي، على العادي حسب ما بعض أهله بيطلبوا منهم، ويكون في قلوبهم الشك في الآخرة، الشك في البعث بعد الموت. هؤلاء لا يكونون مؤمنين. إذا إنسان قال أنا حصوم وصلي هأعمل منيح مع الناس، إذا طلع في آخرة بفوت مع الفاتين على الجنة مني خسران شيء، وإذا ما طلع في آخرة الناس بالدنيا حبوني، هذا ما بيكون آمن بالله ورسوله إيمانا صحيحا. لا، من آمن بالله ورسوله صدق ما أمر الله الإيمان به، يكون صدق ما أمر الله الإيمان به. فلا يصح الإيمان من إنسان يكذب اليوم الآخر، فلا يصح الإيمان من إنسان يكذب واحدا من النبيين. اللي بيسب النبي عيسى كمن يسب النبي محمدا، الذي يسب آدم كمن يسب محمدا، اللي بتمسخر على نبي الله آدم كمن يسخر بنبي الله عيسى، كمن يسخر بنبي الله موسى، كمن يسخر بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شو معنى قوله تعالى لا نفرق، أي لا نكذب بعضهم ونصدق بعضا، بل نؤمن بكل الأنبياء، بل نؤمن بكل الأنبياء. فالذي يقول أنا تابع لشريعة محمد دون غيره من الأنبياء فذلك الصحيح، لأن شريعته تختلف عن شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرضية عدد الصلوات، ولم يكن فرضية 5 صلوات في شرائع الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام كان في وضوء، في شرع عيسى كان في وضوء، في شرع موسى كان في وضوء، في شرع داود، في شرع سليمان كان في وضوء، انتبهتم؟ لكن ما كان في تيمم. كانوا إذا فقدوا الماء ينتظرون حتى يجدوه ولا يتيمموا. التيمم اختص به النبي محمد لحاله صلى الله عليه وسلم، التيمم اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كمان وكان مما اختصت به شريعة محمد من بين الشرائع، شرائع الأنبياء كلهم، جواز الصلاة في أي موضع كان بعد أن كانت شرائع الأنبياء قبله، أنه لا يجوز تأدية الصلاة إلا في مكان مخصوص. اللي بيروح على البحر ولا بيروح على شط النهر ولا بيكون ماشي على الاوتوسترادات الدولية ولا بيكون في الجبل أو ببيته أو بالمستودع الدور الثالث تحت الأرض أو كان في حديقة عامة أو خاصة وأدركته الصلاة، ماذا يفعل في شرع محمد؟ يصلي. وأدركته الصلاة في الطائرة ولا في الباخرة، ماذا يفعل؟ يصلي. ولو كان في السيارة ولو كان على الدابة يصلي، لكن بده يتبع الأحكام الشرعية. بده يتبع الأحكام الشرعية. بعض الناس في الطائرة لا يصلون إلى القبلة، بده يصلي إلى القبلة، ولا يصلون مع ركوع وقيام وركوع كما هو يصلي في بيته، لا بد أن يصلي مع قيام وركوع في الطائرة. أما أن يصلي على الكرسي في الطائرة لا يصح، يصلي على الكرسي أو هو قاعد على الأرض في الباخرة لا يصح، يصلي في السيارة أو في الأتوبيس هو قاعد على كرسي السيارة أو الأتوبيس لا يصح. بده يتعلم الإنسان كيف تصح به عبادته، بده يتعلم كيف تصح به عبادته. أليس الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ أيضا كتب الصيام على من قبلنا، لكن الله تعالى في هذه الآية ما فصل، في هذه الآية رب العباد ما فصل، التفصيل كان في شريعة الأنبياء السابقين، وكذلك كانت المصلحة البشرية في عهد نبي الله آدم عليه السلام تقتضي تزوج الأخ بأخته من غير بطن، كان الحكم من غير بطن، فشرع الله تعالى لنبيه آدم وحيا أن يزوج بنيه الذكور من بناته، يعني الأنثى، من كل بطن بالذكر من البطن الآخر. هيك ما كان يسمى زنا، ما كان يسمى زنا أن يزوج ولده من أخته من البطن الثاني. هي حواء حملت 40 بطنا، حملت 40 بطنا، في كل بطن ذكرا وأنثى. التوم ما كان يزوجهم لبعض، إنما من كان من بطن آخر. هذا شرع الله تعالى، المصلحة البشرية اقتضت ذلك، والله تبارك وتعالى حرم هذا فيما بعد، فلا يجوز هذا في شرع محمد عليه الصلاة والسلام. في شرع نبي الله إسرائيل، نبي الله إسرائيل، شو له اسم تاني؟ يعقوب. أبوه لأي نبي؟ أبوه لسيدنا يوسف. في شرع نبي الله يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين في عقد واحد لرجل واحد، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين يعني حرام إلا ما قد سلف، فكان في شرع يعقوب جائزا، أما في شريعتنا لا يجوز. فنحن نطبق شرع من؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الشرائع التي قبله. فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، قبل أن تنزل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا كان واجبا على قوم عيسى أن يتبعوا؟ شرع عيسى، أن يتبعوا شرع عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما نزل القرآن الكريم توقف العمل بكل الشرائع السابقة، ووجب العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته ناسخة لكل الشرائع التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على معنى قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله عز وجل خلقنا لكن ما تركنا عبثا، بل خلقنا وأمرنا بأوامر ونهانا عن المناهي المحرمات. وكما قلت أول الدرس، الله خلقنا ليأمرنا بعبادته، الله خلقنا ليأمرنا بأداء فرائضه واجتناب نواهيه، فلا يظنن ظان أن الواحد منا خلق على أنه لا يؤمر ولا ينهى، لا، بل نحن مكلفون، بل الإنسان خلق ليأتمر بالأوامر الإلهية ويجتنب المناهي أي المحرمات. فإذا سئلت لما خلقنا الله تعالى، الجواب ليأمرنا بالأوامر الإلهية وينهانا عن المناهي أي المحرمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واتبعوا سبيلك، وقنا وإياهم عذاب النار. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه وولده وأحبابه ومريديه يا رب العالمين، واجعلنا اللهم في خدمة الدين والمسلمين بجاه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وبسر سورة الفاتحة.
2: إذن كنا مستمعين الكرام مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الشهيد الراحل نزار حلبي عليه رحمة الله تعالى، وكانت تحت عنوان الله لا يغيب عن علمه شيء.

0: سبحان الله من فرض حج بيته الحرام على عباده فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق ووجوههم في ظلام الليل تتلالا فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر أشواقا وتطوي رمالا فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا
1: قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوا في الثرى إليه رمالا حبذا قد أتوه شعثا وغبرا يرتجون النوال والإفضالا قد أتوا يهرعون من كل فج فارقوا في رضاه أهلا ومالا ثم نادوا بجمعهم في حماه يا كريما إذا استقيل أقالا

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة المميزة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيام مباركة، أيام جليلة عظيمة، هي أفضل أيام العام، وهي الأيام التي يرتقي بها أناس وينساها آخرون، يغفل عنها البعض ويجد فيها البعض الآخر. هذه أيام طيبة لله، فيها معاتيق من النار، لله فيها رحمات خاصة ينزلها على خلق كثيرين. هذه الليالي العشرة وهذه الأيام العشرة الناس فيها بين مفرط ومكتسب، بين من يضيع وبين من يغتنم، وهكذا الأعمار، من الناس من يغتنمها ومن الناس من يضيعها. وما هو إلا موسم وأيام من هذا العمر، فهنيئا لمن اكتسب ما فيها من الخير، هنيئا لمن كان فيها من الفائزين بالعتق والرضوان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر يقسم الله تعالى في هذه الآية بالفجر، والفجر حاله عجيب. الفجر هو انبلاج الضوء والنور من الظلمة، حيث إنك ترى النور كيف يبدأ بقضم الليل حتى ينتشر النهار وينبلج وتطلع الشمس فيذهب الليل كله. الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، وإنما نحن نقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولا يحسن لنا أن نقسم بغير الله عز وجل. وأما الله سبحانه الذي لا آمر ولا ناهي له، فيقسم بما يشاء. وليال عشر، هذه الليالي العشرة، ما هي هذه الليالي التي يقسم الله تعالى بها في القرآن؟ بعض العلماء يقول هي الليالي العشرة الأخيرة من رمضان، والجمهور على أن الليالي العشرة هي العشر الأول من ذي الحجة. التسعة الأولى ليس فيها العيد، وليلة العاشر من ذي الحجة ويوم العاشر من ذي الحجة هو عيد الأضحى، هو العيد الأكبر، هو عيد المسلمين. هذه الأيام أيام الله يحب فيها العمل الصالح. ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشرة. يعني هذه الأيام إذا عملت فيها من الطاعات واكتسبت فيها من الخيرات، فإن لك من الأجر ما هو عظيم وكبير، والعمل فيها أفضل من العمل في سائر الأيام. هذه أفضل أيام السنة. ثم يقول ربنا والشفع والوتر. الشفع هو يوم العيد، ويوم العيد عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، وقد ورد في عدد من الآيات يوم عرفة، حيث قال ربنا أيضا وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم عرفة كما فسره بعض العلماء. وهنا الوتر أيضا
هو يوم عرفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ ولربما يسأل السائل: ماذا أفعل إذن في هذه الأيام إن لم أكن مع الحجاج في عرفات؟ إن لم أكن مع السائرين إلى بيت الله الحرام؟ إن لم أكن مع الطائفين في الكعبة؟ مع الساعين بين الصفا والمروة؟ كيف أكتسب الخيرات؟ هنا أذكرك أخي المسلم، بعض الناس قد يكون قريبا من مكة، بل قد يكون في مكة، وبعض الناس قد يكون قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قريبا من المسجد النبوي، ولكنه بحاله غير مرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مرضيا لربه سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه عياذا بالله تعالى. ومن الناس من يكون بعيدا في أقصى الأرض، لربما يكون في الهند أو في الصين، بعيدا آلاف الكيلومترات عن مكة والمدينة، ولكنه قريب معنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. لو كان رجلا، لو كانت امرأة، لو كان في مكة، لو كان خارج مكة، لو كان قريبا من المسجد الحرام أو بعيدا منه، أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. إذن في حلقتنا اليوم نتناول كيف تكون مرضيا لربك في هذه الأيام. ماذا أصنع إن لم أكن بين الحجيج؟ ماذا أصنع إن لم أكن في عرفات؟ لك من الأعمال الشيء الكثير، وعندك من الأعمال ما لا يدخل تحت حصر بيدك. الله سبحانه وتعالى يحب القلب السليم، ويحب القلب النظيف، يحب القلب الكامل في طاعته سبحانه وتعالى. وسبل تزكية القلب لا تقتصر على من في عرفات ولا على من في مكة. فلك أن تصوم هذه الأيام التسعة، لأن يوم العيد لا يجوز صومه، ولك أن تقيم هذه الليالي العشرة بالطاعة والذكر والخشوع والدعاء إن كنت حاجا وإن لم تكن بين الحجاج. بل إن من الحجاج من يذهب ويرجع ولم يعتق من النار، بل إن من الناس من يذهب إلى مكة ويرجع ولم يحج بيت الله، بل إن من الناس من يحج ويقبل حجه ولكنه قصر في الأعمال في هذه الأيام العشرة، فلم يغتنم أغلبها بالطاعات، إنما اقتصر على أن حج بيت الله ورجع، وهذا خير عظيم في الحج ناله هذا الإنسان، ولكن فوت على نفسه أبوابا أخرى من الخيرات. حري بك ألا تفوت على نفسك شيئا من الطاعات، حري بك أن تغتنم كل أبواب الخير. الطاعات تزكو في هذه الأيام. إذن ماذا أصنع إن لم أكن بين الحجاج؟ تكثر من ذكر الله، تكثر من سورة الإخلاص. من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فله ثواب يشبه من بعض الوجوه ثواب قراءة القرآن، ليس نفس الأجر إنما ثواب يشبه. ماذا لو قرأتها 100 مرة كل يوم؟ فبعد 10 أيام تمت لك 1000 مرة سورة الإخلاص، كنت كمن قرأ القرآن 330 مرة، يعني بثواب يشبه ذلك.
ماذا لو قرأتها في اليوم 1000 مرة؟ لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ماذا لو صمت هذه الأيام 9 من الأول من ذي الحجة حتى 9 منها؟ ماذا لو نويت أن تضحي؟ وهذه الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في الأزمنة الماضية منتشرة بين الناس أكثر، كان الناس يؤدونها بشكل أكبر. اليوم قل من يضحي من نسبة لمن كانوا من المضحين في السنين الماضية في الأعوام التي فاتت. وهذه الأضحية هي واجبة مرة في العمر عند بعض العلماء للقادر طبعا، وسنة مؤكدة عند الجمهور. يقول صلى الله عليه وسلم: ضحوا ضحاياكم وطيبوا أنفسكم. ما من عبد يوجه

كذا وكذا. صدي إنه الحسنات أغلى، الحسنات أكبر. ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام العام عشر ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ماذا أفعل؟ تصوم. فمن صام يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم عنه أنه يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يحسن في حقه الصيام يوم عرفة. الحاج منشغل بأعمال الحج، عنده مناسك، عنده عمل يوم عرفة، عنده دعاء، أذكار، خشوع، قراءة قرآن. وهنا رسالة إلى كل من سيحج إن شاء الله هذا العام، وهذه رسالة من القلب، استمع إليها جيدا، طبق ما فيها لوجه الله تعالى. إياك أن تنشغل فتفوت على نفسك، إياك أن تنشغل بالهاتف والتصوير. بعض من يذهب إلى تلك الديار ينشغل بتليفونه بهاتفه، يصور الكعبة، يصور الحجر، يصور المقام، يصور القبة الخضراء كل وقته. يا عمي، يا حبيبي، يا أخي، يا سيدي، هي أيام قليلة وحترجع على بلدك. اغتنم ما بقي لك فيها بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والسلام على رسول الله والصلاة في الروضة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنشغل بالتصوير ونحو ذلك.

إلى كل حجاج بيت الله الحرام، لا تنشغل بالتصوير بالكاميرا عن عملك في يوم عرفة، لا تنشغل بتجهيزاتك، ما يسمى بالأمور اللوجستية، يعني تحضير الأكل وتحضير كذا والاعتناء بكذا. أنت في عمل لربما لن يتأتى لك حتى آخر العمر، يمكن ما تستطيع تروح إلى تلك الديار مرة أخرى، يمكن هذه زيارتك الأخيرة لعرفات، يمكن يباغتنا الموت من بعد رجوعنا إلى بلادنا، ويمكن نحن هنيك نموت وما نكمل المناسك. انتبه انك تفوت على نفسك الخيرات. بيجي البعض من تلك البلاد في هاتفه آلاف الصور، شو كنت عم تعمل هالعشر أيام 12 يوم 14 يوم، إذا آلاف الصور بهاتفك. نعم لربما الإنسان يميل إلى أخذ شيء من التذكار، صورة يتذكر فيها ما حصل معه، لكن عم نحكي عن الانشغال بالهاتف. ما تنشغلي بالسوق، السوق لا تنشغلي به. كل الأوقات بعض الناس ينزلوا على السوق يشترون الأغراض ثم يتصلون بأهلهم، بدك هيك ولا هيك؟ نعم يحسن لمن قصد تلك الديار أن يأتي بهدية لأهله، ولكن ليس معنى ذلك أن يقضي كل وقت

أخته في السوق. هن رايحين 3-4-5 أيام على المدينة. وصلوا أول يوم تعبانين، ثاني يوم بدون يزوروا، بدون يروحوا بعض المقامات بعض الأماكن، ثالث يوم بجهزوا حالهم، يمكن رابع يوم بينزلوا على بلادهم أو أكثر شوي أو أقل شوي. ما في وقت لتضييع ذلك بالأسواق. رايح يزور النبي صلى الله عليه وسلم، مش رايح قضي وقته بالأسواق ولا في التصوير ولا في الكافيهات. رايح على الكافيه الفلاني، رايح أقعد بالمطعم الفلاني. المدينة ومكة أماكن للعبادة وللخشوع وللتوبة، مش مخصصة للطعام والشراب والأسواق. هي مخصصة بداية زيارتها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحج بيت الله والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تعتني بهذه الأيام. إياك أنك تخسر العشرة الأوائل من ذي الحجة. في ناس بيروحوا على الحج ولكن بيضيعوا فضائل هذه الأيام، لا يذكر الله، بيروح إلى الحج بيقضيها نايم تعبان بالفندق، رايح لهونيك لتنام، رايح لهونيك لترتاح. نعم الإنسان بحاجة، لكن كل الوقت بدنا نرتاح ونقعد ونضيع أوقاتنا؟ لا. إلى كل حجاج بيت الله الحرام، حسن أخلاقك في تلك الديار، اعتني بصلاتك في جماعة، اعتني بأذكارك، قلل من نومك، وبقول لك شغلي كمان، قلل من طعامك. كثرة الأكل في تلك البلاد قد تثقلك عن الطاعات، زيادة على الحر والشمس الشديدة. صار أغلب وقتك بالأوتيل وبالبيت، ما تزيد بعدك عن الخروج زيادة بكثرة الأكل. اعتني بصلاتك، والصلاة في مكة تضاعف إلى 100,000 ضعف. في مكة، في كل مكة، ليس فقط في المسجد الحرام. مكة كلها حرم، فمن صلى في مكة له أجر 100,000 صلاة من خارج مكة. ما بدك تحصل هذا الأجر؟ بالليل صلي 8 ركعات، 10 ركعات، 16 ركعة، 20 ركعة، وأنت لست في عمل آخر. ما عندك عمل بالنهار ووظيفة وشغل 8 ساعات و10 ساعات. اغتنم هذه الأيام في مكة بالصلاة. بمكة شو بعمل؟ بصلي وبقرأ قرآن أكثر شيء، هيك مطلوب تفكر. من بعده، من بعد الصلاة والذكر، فكر بموضوع السوق ونحو ذلك والأكل، أما الأساس فهو الصلاة في مكة. هذه الصلاة الله أعلم كم ترتفع درجتك بها في مكة. هذه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف إلى 1,000 ضعف من خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. 1,000 ضعف الصلاة إلى 1,000 ضعف. أين تجد هذه المزايا خارج المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تترك الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ تخيل إذا صليت 10 ركعات في مسجد النبي، إذا صليت 20 ركعة كأنك صليت في الخارج 20,000، إذا كانوا 20 بالمسجد النبوي. إذن عندك كتير أعمال في هذه الأيام. طيب إذا أنا ما كنت مع الحجاج شو بعمل؟ كان في عادة في زمن مضى ليس الآن، كان بعض الأغنياء يأتي إلى بائع الطعام، الدكان يعني اللي بيبيع الحي، بيبيع أهل المنطقة،
بالدين وأيضا بغير الدين. فيأتي في يوم عرفة ينظر يقول أنا لست مع الحجاج في بيت الله الحرام، لست معهم في عرفات، وأريد أن أكسب أجرا عظيما، ماذا أفعل؟ يذهب إلى الدكان يقول له أعطني دفتر الديون، أنت عندك دفتر تسجل فيه ما تريده من الناس، اللي اشترى منك كذا وكذا بالدين، واللي اشترى كذا وكذا بالدين، ليطعم عائلته، ليطعم أولاده، ليطعم أهله. فيذهب إليه يأخذ منه الدفتر، يعمل حساب للدفتر ويعطيه قيمة ما في الدفتر من ديون، فيقضي ديون كل الناس الذين وردت أسماؤهم في هذا الدفتر، يقضي ديون كأنه يعني ديون أهل المنطقة كلهم، ديون أهل الحي، كأنه أعطى المال لكل بيت من البيوت، لا سيما الذين اقترضوا من هذا الرجل، وفرج كرب صاحب الدين الذي يريد الدين من الناس، وأعانه على إكمال إقراضه للناس. هذا إذا بيجي مين بيدفع له آخر السنة ديونه اللي بده إياها من الناس، بصير بيرغب أنه يدين الناس على مدار السنة، ويكون الأمر هينا عليه، وهيك بيكون ساعد الناس مرة تانية بأنه رغب من يقرضهم أن يقرضهم مرة أخرى. فإذن إذا كنت من الأغنياء يسر على معسر، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا بدك دين من حدا، دينك 1000 وإيش بده يدفع لك بهذه الأيام، قل له هات 900 هات 800 عندك عيلة، الباقي خذه للعيد لأولادك. يا حبيبنا الله يحب منا أن ننفق في حبه سبحانه وتعالى. تحب الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحب منك أن تفعل كذا، لأن الله يحب أفعل، لا أنظر إلى الدنيا، هكذا ينبغي أن نفكر، لا أنظر إلى الدنيا، أنظر إلى ما يرضي ربي، إن كان الله راضيا عني بكذا فلا أفعلن، وما يدريك أي حسنة فعلتها قبلها الله منك فغفر الله بها ذنبك من نحو الصدقات ومثلها، ما يدريك أي صدقة كانت سببا لمغفرة ذنوبك. ضحي مع المضحين، أبذل، أطعم الناس، خفف عن المحتاجين، أكس يتيما، أطعم فقيرا في هذه الأيام العشرة، أيام مباركة، مش بس لحتى نشتري تياب العيد ونطعم أولادنا حلو ونجمع الأهل على كذا، وإن كان هذا خير، ولكن ينبغي أن تفكر بطرق كل أبواب الحسنات. شو بدي أعمل؟ بدي أتصدق، بدي أصلي، بدي أذكر، بدي أقرأ قرآن، بدي أصوم إذا ما كنت مع الحجاج، شو بدي أساوي كمان؟ يوم العيد شو بدي أعمل؟ يوم العيد زيارة أمك وبيك وأقربائك المسلمين اللي ماتوا واللي أحياء كمان، يوم العيد يوم لصلة الأرحام، يوم للتواضع، يوم للأضاحي، يوم لسماحة النفس، يوم لإكرام الفقراء، يوم للمسح على رأس اليتيم، يوم لصلاة العيد، يوم للبس الجديد بنية حسنة خالصة لله تعالى من غير إسراف. أيضا يوم العيد ليس يوما للصيام، لأنه يوم شكر له عز وجل، فنأكل فيه ونشرب ولا نصوم فيه، ولا يجوز ولا يصح الصيام في يوم العيد الأكبر، في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ولكن كلامنا اليوم عن عيد الأضحى. إذن بهذا اليوم
بهذه الأيام القادمة، حسن من خلقك، أطع ربك، أحسن لمن أساء إليك. أنت تريد عفو الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه لا يغفر لعباده في يوم عرفة، وإن الشيطان لم يرى أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم. لماذا يكون الشيطان مقهورا ذليلا في كرب في حزن مغتاظ؟ ده الشيطان مقهور مغتاظ، ليش؟ لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل في يوم التاسع من ذي الحجة. هؤلاء عباد الله أتوا من كل البلاد، من كل الألوان، من كل الجنسيات، أسود وأبيض، طويل وقصير، غني وفقير، لا يمتاز أحد على أحد في المظهر والظاهر. الطبيب في الدنيا تعرفه من لباسه، العسكري تعرفه من لباسه، صاحب المهنة الفلانية الذي يكون وسط الطريق، وهذا قد يكون أحيانا أفضل عند الله من بعض الأمراء ومن بعض الأغنياء، لكن لباسه يظهر مهنته. قد يكون هذا أفضل عند الله من كثيرين. في عرفات لا يمتاز أحد في الظاهر على أحد، لا تجد شيئا على رأس أحد يظهر أنه شيخ أو قاضي أو سياسي أو كذا أو كلهم جاءوا برداءين أبيضين، لا عمائم على رؤوسهم ولا رتب على أكتافهم، حتى الملك والأمير والنائب والوزير والقاضي لا تجد شيئا يميزه عن غيره في يوم عرفات إن كان مع الحجاج. يأتي العبد إلى طاعة ربه أشعث أغبر، شعره بيكون يعني تأثر بالحرارة والشمس ولا يدهنه بشيء بعد الإحرام، وكذا لحيته وما يعانيه وما يقاسيه، جاء أشعث أغبر يرجو رحمة الله، يرجو عفو الله، يرجو رضا الله، يرجو أن يسامحه الله. يباهي الله تعالى بهم ملائكته: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. فيغفر الله لكثير منهم ويعفو عن كثير منهم، يعفو عن سيئات عظيمة، ومن كان حجه مبرورا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل معي لو أنه عصى الله 50 عاما 60 عاما وقبل الله حجه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كبيرة كانت أو صغيرة، ويبقى عليه أن يستسمح ممن آذاهم إذا كان عليه تبعات للناس أو يقضي لهم حقوقهم. ولكن نعم، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إياك أنك تنشغل عن عرفات بغير النافع والمفيد. أخبر أهلك كل وقت وآخر أنه أنا بخير، إن احتجتم إلى شيء أرسلوا لي، لما استطيع برجع بشوف رسائلكم. لكن لا تنشغل بالهاتف، انشغل بالدعاء. الحاج في عرفة لا يصوم لكي لا ينشغل عن أعماله المطلوبة منه في عرفات. وشي هي أعمال المطلوبة منه بعرفات؟ ما عنده طواف بعرفات ولا سعي، عنده دعاء وذكر وخشوع وقراءة قرآن. عمله في عرفات هو الدعاء. ما تضيع أوقاتك بما لا ينفع، ولا تضيع وقتك بالمشاحنات
قعدت هون وقعد هنيك وتقدم هو وتأخرت أنا، كون آخر صف بس يقبلني الله عز وجل، كون آخر واحد بعرفة بين كل هالملايين بس أبشر برحمة من الله وعفو ومغفرة. حري بك أخي الحاج أن تكسب رضا ربك في هذه الأيام. ولقد قيل ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ناس كتير بتروح على الحج وبترجع وما حجت عياذا بالله تعالى، وناس كتير بتروح ولكن حجها غير مبرور كمان عياذا بالله، وناس كتير بتروح وبترجع وتتحمل الأوزار بسبب إيذاء الناس وسب هذا وضرب هذا وهم في الإحرام، فهؤلاء حجهم ليس مبرورا. الحج المبرور هو الذي يسلم من الكبائر، أولا بيكون سالم من الرياء بما الحلال ويسلم فيه صاحبه من الكبائر. نسأل الله أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وزيارة متقبلة لنبيه صلى الله عليه وسلم كل عام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى حديث النزول في يوم عرفة. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اعلموا أن القاضي عياضا والحافظ النووي والطيبي والمازري والملا علي القاري وغيرهم في تفسير هذا الحديث قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا معنيين: الأول أن آثار رحمته وكرامته عز وجل تدنو من العباد، ليس معناه كما تقول المشبهة المجسمة إن الله بذاته مستقر فوق العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كما تنزل الملائكة، هذا لا يجوز في حق الله، نزول الانتقال لا يجوز في حق الله. قالوا والثاني أنه تعالى يأمر الملائكة بالدنو إلى الأرض وينزل معهم ما يشاء من الرحمة. وعلى التفسيرين فإنه يجب تنزيه الله عز وجل عن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والقرب والبعد بالحس والمسافة والتحول والانتقال والزوال والحلول. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومعنى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يظهر للملائكة فضل بعض عباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم شعثا غبرا ضاحين، فالشعث جمع أشعث وهو من تفرق شعر رأسه من عدم غسله ودهنه، والغبر جمع أغبر وهو من التصق الغبار بأعضائه كما هو عادة المسافرين على الدواب ومشيا، وضاحين جمع ضاح وهو البارز للشمس يصيبه حرها. والمراد أنهم جاءوا متقشفين متذللين لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقاء الأيام المباركة وثبتنا على الحق على التنزيه يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

من قبل حجه رفعت حصاه. إخوة الإيمان، ذكر العلماء أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من قبل حجه رفعت حصاه. فضل ماء زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. الحديث رواه الدارقطني. أحبائنا المستمعين، يدل هذا الحديث على فضل ماء زمزم وبركته، ومن أسراره أن من شربه على نية ما حصلت له بإذن الله. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه وغيره. فالتضلع من ماء زمزم مستحب، ومعنى التضلع غاية الشبع، فمن سنحت له فرصة ذلك فلا يفوت على نفسه أن يشرب منها ما استطاع. فكم من أناس سعدوا بشفاء أو نيل مرغوب عندما شربوا زمزم على نية أن يتحقق ذلك لهم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله تبارك وتعالى فرض علينا الحج على المستطيع منا، فهو فرض بالإجماع على المسلم إذا كان حرا بالغا عاقلا مستطيعا. فإن كنت يا أخي المسلم قادرا على نفقة الحج بما يوصلك ويردك إلى وطنك زيادة عن دينك وعما تحتاج لمسكنك وكسوتك اللائقين بك ومؤنة زوجتك وأولادك الصغار وغيرهم ممن عليك نفقتهم من مسكن وكسوة وطعام مدة ذهابك إلى الحج ورجوعك منه، فإنك مستطيع، يجب عليك الحج. وأما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه. فإن عزمت على الحج فاعلم أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومحرمات يجب تعلمها على من أراد الدخول في هذا العمل، لأن الجهل بها قد يوقعك في أمر يفسد حجك وأنت لا تدري. ولذلك قال العلماء: إنه يجب على من أراد الدخول في شيء أن يعلم ما يحل منه وما يحرم قبل الدخول فيه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. ويجب تعلم هذه الأمور عند أهل العلم الثقات وليس بمجرد المطالعة في الكتب. فكم من أناس قرأوا الكتب من غير تلق على أهل المعرفة فضلوا وأضلوا، إما لخطأ فيها وإما لعدم فهمهم لعباراتهم على الوجه الصحيح. كما يحكى أن رجلا رؤي يطوف ومعه سكين وفأر، فلما سئل عن ذلك قال: هكذا قرأت في بعض الكتب. فلما جلب الكتاب اتضح أنه أخطأ في القراءة، والأصل أن يطوف بسكينة ووقار، هو قرأها بسكين وفأر. وها نحن اليوم في أشهر الحج المباركة، والآلاف من المسلمين يتهيئون لزيارة البيت الحرام، وقلوبهم مشتاقة للحبيب المصطفى ولزيارة تلك البقاع الطيبة. فكلامنا الآن عن بيان بعض أحكام الحج. فالحج له ستة أركان، من ترك واحدا منها لم يصح حجه. وأول هذه الأركان الإحرام، وذلك كأن تقول في قلبك: أدخل في عمل الحج، أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج التي قال فيها ربنا: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فمن أوقع نيته قبل هذا انعقدت نيته عمرة. وأما الركن الثاني من أركان الحج فهو أن يكون الحاج في جزء من أرض عرفة، ولو للحظة، من زوال شمس يوم عرفة إلى

إلا أنه يحل فيه كلام الناس كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الرابع من أركان الحج السعي سبعا بين الصفا والمروة، وهما بروزان من جبلين، فابدأ أخي الحاج سعيك من الصفا حتى تنتهي بالمروة فتحسب هذه واحدة، ثم ارجع من المروة حتى تنتهي بالصفا وهذه تعد ثانية، وهكذا حتى تنتهي من المرة السابعة عند المروة. لكن تنبه أخي الحاج أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف ولو كان طواف القدوم، ولا يصح السعي إلا في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسعي فيه بالإجماع، فلا يصح السعي بين الصفا والمروة في هذه الزيادة التي جعلت اليوم، فإنها خارجة عن الموضع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد صحة سعيه فليسعى في الموضع القديم في الطوابق العليا أو الطابق السفلي. والركن الخامس من أركان الحج هو الحلق أو التقصير، والحلق للرجال أفضل من التقصير، لحديث اللهم اغفر للمحلقين، قيل وللمقصرين يا رسول الله، فأعادها ثلاثا ثم قال وللمقصرين. أما النساء فيقصرن ولا يحلقن شعور رؤوسهن، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، وأما التقصير فهو أن يؤخذ من الشعر شيء قليل أو كثير من غير استئصال. لكن انتبه أخي الحاج، فإنه لا يجوز الحلق أو التقصير أو نتف شعرة قبل النصف الثاني من ليلة العيد، فلا يكون جائزا مجزئا لك عن الركن إلا في وقته. وأما الركن السادس من أركان الحج فهو الترتيب في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. وللحج إخوة الإيمان واجبات، من تركها أثم، لكن لا يفسد تركها حجه، بل تلزمه فدية على تفصيل يتعلمه مريد الحج. وهذه الواجبات هي أن يحرم مريد الحج أو العمرة من الميقات، أي من الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بلد ليحرم منه، فيسأل مريد الحج أو العمرة عن ميقات بلده لئلا يتجاوزه من غير إحرام. ومن الواجبات أيضا المبيت بمزدلفة ولو وقتا قصيرا، وكذا المبيت بمنى معظم الليل. وقال بعض العلماء إن المبيت فيهما، أي في منى ومزدلفة، لا يجب بل هو سنة. ومما يجب على الحاج رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويدخل وقتها بمنتصف ليلة العيد لا قبله، فإن رمى قبله لم يجزئه. ثم في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث، كل جمرة سبع حصيات يرميها حصاة حصاة، فلو رمى السبعة دفعة واحدة لم تجزئه. واعلم أخي الحاج أنه يحرم على المحرم أيضا أشياء حال إحرامه، منها التطيب، كأن يضع الطيب على بدنه أو ثوبه الذي عليه. ومن المحرمات دهن الرأس واللحية بنحو زيت، وكذا إزالة ظفر وشعر. ويحرم عليه أيضا القبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة ولو لزوجته، كما أنه يحرم على الرجل لبس ما يحيط ببدنه بنحو خياطة كقميص وسروال. وأما المرأة فيجوز لها لبس ذلك، لكن يحرم على المرأة ستر

وجهها بما يقع على وجهها ولبس قفاز. ويحرم على المحرم أيضا صيد المأكول البري الوحشي، فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية على تفصيل يذكره العلماء. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والزيارة واجعله مكفرا لذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأس بينهم.

0: إن الحج المبارك من أعظم أمور الإسلام ومن أغلاها رتبة وقدرا. وحول بيان أحكامه وأركانه نبقى الآن مع محاضرة مهمة نافعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بتدبر وتمعن، عسى الله أن ينفعنا بها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج واجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع، وفيه ثواب عظيم ومزايا، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن الذي يحج حجا صحيحا ولا يحصل منه في هذا الحج فسق، ويكون المال الذي يحج به حلالا ولا يحصل منه شيء من المخلات، يعني لا يترك ركنا من الأركان ولا يترك واجبا من الواجبات. يكون هذا الحج الصحيح المبرور سببا لخروج هذا الشخص من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي يكون هذا الحج سببا لتكفير الكبائر والصغائر. أما العمرة فهي فرض عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولها مزايا أيضا، منها أنها تكون سببا لتكفير كل الذنوب الصغائر. فإذا الحج مزيته أكبر، فالله تعالى جعل للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام، مع أن الصلاة أفضل من الحج، لكن الله تبارك وتعالى جعل للحج مزية ليست في الصلاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر. أما الصلوات فتكفر الصغائر التي تحصل بين كل صلاة وصلاة، إذا كانت هذه الصلاة مقبولة صحيحة. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لأن الرسول قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي أذن الله تعالى بها كالحج والصلاة والزكاة والطهارة عن الحدثين، هذه لا بد فيها من نية معتبرة لتكون صحيحة مقبولة. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات يعني الواحد يعمل أعمال الشر وينوي نيات حسنة فينقلب الشر حسنا بالنية، مثل ما بيقول بعض الناس الجهال يقولون: نعمل ما نريد نقول ما نريد، ثم إذا نهيتهم عما حرم الله بالقول عن الأقوال التي حرم الله يقول بعضهم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال التي أذن الله تعالى بها لا تكون مقبولة لا تكون معتبرة إلا بالنية الصحيحة. فيشترط أولا حتى يكون هذا الحج مبرورا أن تكون النية خالصة لله، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. فلو واحد حج بمال حرام حجه يصح لكن لا يكون له ثواب، ويكون عليه معصية، يكون عليه معصية لأنه استعمل المال الحرام. ولكن إذا أتى بالأركان والواجبات وإن كان يصح هذا الحج، لكن لا يكون هذا الحج مبرورا، لا يكون هذا الحج مبرورا. وأن يحفظ نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب والجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. وهذا حال كثير من الناس الذين يذهبون إلى الحج، حتى صار يقال كثر الضجيج وقل الحجيج، يعني ضجة كثيرة ولكن كثير من الناس الذين يعملون هذه الضجة أعمالهم لا تصح، إما لفساد العقيدة أو لفساد العمل. بعض الناس أخبروني عن أشخاص كانوا في سفر الحج إذا ضايقهم أمر في الطريق يسبون الله تعالى، فهذا الذي يسب الله إن بقي على حاله لا يقبل منه حج ولا صلاة ولا غير ذلك من الأعمال، هذا لا ثواب له في أي عمل يعمله، إنما يتعب فقط، إنما ينال التعب حتى يعود إلى الإسلام، بعد ذلك يعمل ما يعمل من الحسنات. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم ونظرة بشهوة، لا يقال له فسد حجك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه ينظر إليها، كان الرسول أردف خلفه غداة العيد بمنى الفضل بن العباس رضي الله عنه، وكان شديد الجمال، كان جميل الخلقة، فجاءت امرأة، أيضا هذه المرأة التي جاءت كانت حسناء جميلة وضيئة، فجعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، فهي ذهبت إلى الناحية الأخرى لتنظر إليه، مع ذلك الرسول ما قال لهما فسد حجكما ولا قال لهما لا ثواب لكما في الحج، لأن هذه النظرة إن كان حصل منها نظرة بشهوة إنما هي من الصغائر لا تفسد الحج ولا تذهب ثواب الحج. وهنا يقف الشخص وقفة عند هذه الحادثة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذه المرأة الحسناء غطي وجهك، فلو كان يجب على المرأة تغطية الوجه لقال لها الرسول غطي وجهك، لا يجوز لك أن تخرجي كاشفة الوجه، لكن الرسول ما قال لها، إنما صرف عنق الفضل إلى الشق الآخر، لوى عنقه إلى الشق الآخر حتى خشي عليهما من الشيطان أن يوقع بينهما شيء في النظر أو فيما بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها غطي وجهك، أنت امرأة حرة جميلة غطي وجهك يجب عليك، ما قال لها لأنه لا يجب. فإن قال لك شخص في الحج المرأة لا تغطي وجهها فقل له لو كانت التغطية واجبة لقال لها الرسول غطي وجهك مع المجافات، يعني مع البعد، يعني ضعي شيئا كقطعة خشب أو كرتون وأنزلي النقاب فوق هذه الخشبة أو الكرتون ولا تلصقيها بالوجه، لكن غطيه لو كان واجبا، لكن الرسول لم يأمرها بهذا، فهذا معناه أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها كما أنه يجوز لها أن تكشف كفيها. بعض الناس يتشددون زيادة، يقولون في الدين ما ليس فيه، يزيدون يقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا غير صحيح، ليس واجبا. الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما وجمهور المفسرين قالوا إلا الوجه والكفين، أي لا تبدي المرأة إلا الوجه والكفين. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة أي الأصحاب. كل هذا يشترط فيه شو؟ قلنا النية الصحيحة، المال الحلال حتى يكون مقبول تماما، وصحة العمل. بعض الناس يذهبون للحج لا يعرفون إلا تقليد الناس الذين هناك بدون أن يعرفوا. صادفنا في بعض السفرات التي ذهبناها إلى الحج أناسا قالوا ما كنا نعرف أنه يوجد نية للحج، ومتى ننوي أن نحج؟ كنا نذهب مع الناس ونفعل ما يفعلون. والرسول ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. في ركن للحج اللي هو النية إن شاء الله سيأتي. على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني على من يجب الحج؟ على المسلم الحر المكلف، لأنه غير المكلف لا يجب عليه شيء، المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني يشترط يكون عنده ما يوصله إلى الحج ويرده إلى الوطن، فاضلا يعني زائدا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به. يعني إذا كان شخص عنده كسوة تليق به وبيت يليق به، إذا باع هذه الكسوة واشترى أقل منها وباعها البيت، أو ترك البيت اللائق به وأخذ بيتا أقل منه، يستطيع أن يذهب إلى الحج، لا يكلف ذلك. لا نقول له يلزمك أن تترك اللائق بك من الكسوة واللائق بك من المسكن حتى تذهب إلى الحج، يجوز هو أن يفعل ذلك، لكن ليس ملزما أن يفعل ذلك، لا يعد بعد مستطيعا. ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، يعني يكون هذا المال اللي بده يروح فيه إلى الحج زائد عن كل هذا الذي ذكرناه، لأنه الحج له شروط وجوب وشروط صحة. فأما شرط الوجوب فهو الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، وأما شرط الصحة فهو الإسلام. فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع ومن الصبي، يعني إذا واحد منه مستطيع لكن هو تكلف وذهب إلى الحج لا نقول لا يصح منه، يصح، هو كان لا يجب عليه لأنه غير مستطيع لكن هو تكلف وذهب. حتى لو شخص اقترض مالا وذهب إلى الحج، يمكن بعض الناس قد يتصورون أنه ليس له، يجوز له أن يفعل ذلك، لكن الفقهاء يذكرون أنه إذا واحد عليه ديون حالة قبل أن يذهب إلى الحج يوفي هذه الديون، أو يستأذن صاحب الدين، يعني يقول له أريد أن أحج، هل تأذن لي؟ لك علي ديون حالة، يعني وقتها صار حل الأجل يعني، أو كان ما حدد لها أجل فهي حالة بيسموها الفقهاء. أيضا يجوز له أن يذهب، مش مثل ما بيتصور بعض الناس ما مسمح له بالمرة يروح. إذا كان الواحد عليه ديون، قد يكون تاجر عليه مليون دولار ديون وعنده 10 ملايين، لكن هو يتاجر وهذه الديون ليست حالة وذهب إلى الحج، ما عليه شيء هذا الشخص. كذلك مش مثل ما بيتصور بعض الناس، بعض الناس يقولون واحد قبل ما يتزوج ما بيروح على الحج، كمان هذا التصور لا أدري من أين جاءوا به. يقول بعض الناس قال بدنا نكمل نص ديننا بالأول بعدين نذهب إلى الحج، كلام الناس. هو ما ثبت عن الرسول أصلا أنه قال من تزوج فقد أحرز شطر دينه، ورد حديث ضعيف من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فهني بقوله كمل نص دينك يقولون ثم بعدين روح على الحج، هذا ليس له علاقة. بيقدر الواحد يروح على الحج إن كان عزبا وإن كان متزوجا وإن كان طلق زوجته، هذا شيء ما له علاقة بصحة الحج. إنما طبعا إذا كان واحد محتاج للزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج في الأول ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج. فيعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية، فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم، لا يجبان عليه. يعني بالنسبة للشخص اللي هو ليس بمسلم الذي هو كافر أصلي، هذا الشخص يجب أن تعلم أنه في الآخرة يعاقب على كفره ويعاقب على الفرائض التي لو كان مسلما لاستطاع أن يأتي بها، وعلى الذنوب اللي هي واجب عليه طبعا، وعلى الذنوب التي يفعلها. بعض الناس كمان قد يتصورون أن الشخص الكافر بعد كفره لا يكتب عليه شيء من الذنوب، هذا غير صحيح، يكتب على الكافر أيضا الذنوب التي يعملها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا الكلام بين الملائكة والكفار يسألونهم ما سلككم في سقر، يعني جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، يعني نحن نعذب، معنى كلامهم على هذا الكفر الذي كفرناه في الدنيا، ونعذب أيضا على ترك الصلوات، ويعذبون على إيذاء المسلمين إلى ما هنالك من الذنوب. فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. يعني قلنا المال حتى يكون يجب على هذا الشخص المذكور بهذه الصفات أن يحج بده يكون عنده مال يوصله ويرده زائدا فاضلا، يعني زائدا عن دينه إذا عليه ديون، ومسكنه المكان الذي يسكن فيه، وكسوته الشيء الذي يلبسه، يعني اللائقين به. اللائقين به قلنا لكم يعني لا يكلف أن يترك ما يليق به إلى ما لا يليق به حتى يذهب إلى الحج. ومؤنة من عليه مؤنته، يعني النفقة الواجبة عليه تجاه الزوجة مثلا والأولاد الصغار والأم والأب، كمان بده يكون عنده مال زائد عن ذلك حتى يكلف. هذه الاستطاعة بسموها الفقهاء الاستطاعة المالية، يعني الاستطاعة بأنه يكون عنده هذا الشخص مال. وفي استطاعة تسمى الاستطاعة المعنوية، هذه الاستطاعة اسمها الحسية، وهذه استطاعة التي نذكرها الآن هي الاستطاعة المعنوية يعني الحكمية. فمنها أن تجد المرأة محرما يحج معها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات، يعني قاربنا البلوغ. أما إذا كان المرأة ما وجدت من تحج معه وتخشى على نفسها إذا سافرت الضرر من الناس أو أن تؤذى إذا سافرت وليس معها محرم ولا امرأة ثقة، تخشى على نفسها فلا تكلف، لا تلزم يعني حتى تجد محرما أو نسوة ثقات أو نحو ذلك. أما أن تسافر المرأة، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يجوز للمرأة أن تسافر لحجة الفرض إن لم تجد محرما ولا النسوة الثقات، ولو كانت وحدها إن كانت تأمن على نفسها حجة الفرض، هذا القول عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما السفر اللي هو ليس لحجة الفرض ولا لضرورة، مثلا كبعض النساء اللاتي بعد الحجة الأولى حجة الإسلام تقول أنا اشتقت لأن أحج مرة ثانية، فأريد أن أذهب، اشتقت أن أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذهب بلا محرم ولا عذر لها في هذا السفر، تسافر بلا محرم، فهنا تكون وقعت في المعصية. بدل أن تقول اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب بلا محرم، لتقول أنا اشتقت إلى رسول الله فأقف عند الحدود التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يعني بلا ضرورة لا تسافر. ثم الحج له أركان، الأركان معناها الأشياء التي لا بد منها لصحة هذا العمل، وإذا ترك ركن واحد لا يصح الحج، كل الحج لا يصح. كيف لما نقول الصلاة لها 17 ركنا، كمان الحج له أركان، إذا واحد ترك ركن من 17 في الصلاة ما صحت الصلاة، كذلك إذا ترك ركنا من أركان الحج 6 لا يصح هذا الحج. فأركان الحج 6، الأول الإحرام، ومعنى الإحرام النية، ليس معنى الإحرام لبس الثياب. كثير من الناس يتصورون أن معنى الإحرام لبس الثياب، خلع الثياب المخيطة التي تحيط بالبدن بالخياطة، ولبس الشيء الذي يلبس في الحج عادة القطعة البيضاء للأسفل كالإزار والتي هي كالرداء من فوق. يظن كثير من الناس أن الإحرام معناته نلبس الثياب البيضاء، لا، معنات الإحرام النية، معنى الإحرام النية. فيقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هلأ يشترط أن تكون النية في وقت طبعا أشهر الحج، في أشهر الحج اللي هي بتبدأ من شوال، من أول يوم في شوال. الحج أشهر معلومات، يعني إله وقت معلوم، ما بيصح الواحد برمضان مثلا يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. من واحد شوال تبدأ صحة النية، مش معناته لازم بواحد شوال، لا، هو تبدأ صحة النية من اليوم الأول من شوال كما جاء النص بذلك، الحج أشهر معلومات. وهذه النية يجب أن لا تحصل من الشخص بعد مجاوزة الميقات، يعني إذا واحد مثلا أراد الحج يجب أن لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرمه، إلا وقد أحرم، يعني اللي هو من أهل لبنان. هذا لا يجاوز المنطقة اللي اسمها أبيار علي إلا وقد أحرم وهو يريد الحج. يستطيع طبعا أن يحرم من هنا، من بلده، من بيته، من الطائرة، من أول ما يركب السيارة، وأن كان الأحسن أن يحرم من الميقات، منطقة أبيار علي، لكن ليس له أن يتجاوز الميقات بدون الإحرام، يعني بيكون وقع في المعصية لأنه يجب الإحرام من الميقات. فإذا أول شيء قلنا النية، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والذي يريد العمرة يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بعد ذلك يستحب التلبية، بعد أن ينوي الشخص يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عم نقول يستحب، قلنا إذا لاحظتوا هلأ ثلاث شغلات، قلنا ركن، قلنا واجب، قلنا مستحب. شو هو الركن اللي ذكرناه؟ النية، يعني قول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والواجب شو اللي قلناه هلأ؟ أن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والسنة اللي ذكرناها هلأ شو هي؟ التلبية. طبعا في سنن كثيرة، لكن نحن عم نركز شوي هلأ أكثر على الأركان، يعني بس نذكر بعض السنن. مثلا قبل أن يدخل في الإحرام الشخص يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل كالغسل من الجنابة، يغسل جميع البدن، يقول أغتسل للإحرام، يعني هذا الغسل اللي هو سنة. ويستحب أيضا أن يصلي ركعتين اللي هن ركعتي سنة الإحرام، كمان هدول هاتان الركعتان تستحب قبل الإحرام. شو يعني قبل الإحرام؟ يعني قبل ما ينوي الشخص يغتسل ويصلي ركعتين. كذلك أيضا يستحب أن يتطيب، يطيب جسمه قبل الإحرام، لأنه بعد الإحرام شو بيصير التطيب؟ حرام حتى التحلل الأول. سبحان الله، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء. شغلة بتكون مستحبة بتصير شو؟ معصية. بتصير معصية إذا واحد عملها بعد الإحرام، ترجع شو بتصير بعدين؟ ترجع مستحبة، الله تعالى لا يعترض عليه. أما الثوب فتطيبه مكروه، بيقولوا الفقهاء لا يطيب الثوب، يطيب الجسم. وأحسن الطيب أن يستعمل الطيب اللي هو المسك المخلوط بماء الورد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة. الصحابة، بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة إن تطيب وإن لم يتطيب، لكن هو مع ذلك كان يتطيب. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين، اللي هن قلنا ركعتين سنة الإحرام، بسورتي الكافرون، قل يا أيها الكافرون بيقرأ بأول ركعة بعد الفاتحة يعني، والإخلاص، يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقرأ سورة الإخلاص، وذلك قبل الإحرام. ثم يستقبل القبلة، يعني يستقبل الكعبة، ويقول في نفسه. ليش عم بقول ويقول في نفسه؟ لأن النية عمل القلب مش عمل اللسان. إذا واحد قال بلسانه نويت الحجة مثلا ولم ينوي في قلبه، ما بتصح النية. لابد من النية القلبية لصحة الحج ولصحة الصلاة ونحو ذلك. يقول في قلبه دخلت في عمل الحج أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ثم يقول بلسانه بصوت خفيف لبيك اللهم بحج. هذه أول تلبية بيقول فيها لبيك اللهم بحج. كذلك أول تلبية للعمرة بيقول فيها لبيك اللهم بعمرة، أول وحدة، بعدين بيقول بدون كلمة بحج وبدون كلمة بعمرة. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر في الشريعة الإسلامية. فالمرأة لا تجهر بالتلبية، الرجل يجهر، المرأة لا تجهر لا في المرة الأولى ولا فيما بعد المرة الأولى. ثم هذه التلبية سنة مؤكدة، ومن تركها فليس عليه إثم، ما عليه معصي لأنه سنة. وأكمل التلبية اللي قلناها هرجع كررها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الحاج إذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه يسن أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا شاف اللي عم بحج شيء يعجبه أو شيء يكرهه يستحب أن يقول هذه الكلمة لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني إن العيش الدائمة الهنيئة الذي لا يتخلله كدر ولا متاعب ولا مشقات هو عيش الآخرة، أما هذه الدنيا فيتخللها التعب والمشقات والكدر. هذا تذكير، هذا بيكون للشخص بمثابة التذكير أنه أنا في هذه الدنيا مهما رأيت أشياء جميلة ومهما رأيت أشياء تكدرني، العبرة وين؟ أن أكون غير مكدر في الآخرة. أما هون لو تكدر الواحد المؤمن يثاب على الكدر. الركن الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مش معناته إذا واحد وقف في عرفة فقد حج. بعض الناس هيك بيفكروا أنه إذا أنا وقفت خلص حجيت، ما بيعمل شيء غيره، يلبس التياب بيروح بيقف بعرفة بيفكر أنه إن وقف صح حجه انتهى بذلك. هذا ركن من الأركان. إنما الرسول قال الحج عرفة لأن الوقوف في عرفة وقته قصير، عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لأنه ببلش من بعد الظهر من وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة وينتهي بفجر صبيحة العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فوقته قصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة، يعني في أي جزء منها. هلأ هي لها علامات، اللي بيروح بيشوف لها علامات محددة من زمان، هذا الأمر موجود. في أي جزء منها وقف يصح، ما شرط أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يرتقي الجبل في جبال هناك وفي أرض سهلة، ليس شرطا، وليس شرطا أن يكون واقفا، مش معنى الوقوف أن واحد أن يقف، ولو كان على ظهر الدابة أو الشجرة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر، ولو كان مارا لم يمكث فيها، يعني لو كان بالسيارة مثلا وماشي مرق بعرفة بهالوقت المحدد صح الوقوف، ولو كان نائما، حتى لو كان نائم يصح الوقوف، يعني أخذوا جمعته اللي معه بالسيارة ومروا به في أرض عرفة في الوقت المحدد ما بين الظهر التاسع لصبيحة العيد صح الوقوف، لأنه هو نوى الحج دخل في أعمال الحج، ما بيعود كل شغلة بده ينوي الهنية. يعني هلأ اللي عم بحج لما يأتي ليطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي بيكون بعد الوقوف، لا يشترط أن يقول في قلبي نويت طواف الإفاضة مثلا، يعني لأنه هو نوى من الأول أعمال الحج وأوقع هذا الطواف في وقته اللي هو بده يكون بعد الوقوف، يعني بعد منتصف ليلة العيد بده يكون حصوله. ويسن أن يكون دخول مكة قبل عرفة، يعني يدخل إلى مكة قبل أن يدخل إلى عرفة من كداء، حاطين هناك إن شاء الله، الله يكرمنا جميعا بالحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاطين هناك علامة مكتوب كداء بالفتح والمد وهو ما يلي أعلى مكة، ويسن أن يخرج منها من كدى بالضم والقصر، كمان حاطين هناك يافطات، يعني الشغلة سهلة. ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا عم بقول الأفضل، ما عم بقول لازم أن تقف في موقف رسول الله، عم بقول الأفضل لأنه بعض الناس يتزاحمون للوقوف هناك وبعضهم قد يؤذي بعضا، ونحن مأمورون إن كنا في الحج أو في غير الحج ألا نؤذي المؤمنين، لا يؤذي الشخص المؤمن بل يحسن إليه وإن آذاه الشخص المؤمن. عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة وللنساء حاشية الموقف، يعني يبعد عن مكان الازدحام حتى لا يزاحمنا الرجال. ويسن، انتبهوا عم نقول ويسن يعني لا يكون شرطا لصحة الوقوف، كون كل يعني الرجل والمرأة متطهرا، فإذا لم يكن متطهرا صح، حتى لو كانت المرأة في حال الحيض الوقوف يصح، اللي هو يشترط له الطهارة من الحدثين الطواف حول الكعبة لأنه بده يكون ضمن المسجد، فيشترط ويكون ضمن المسجد يشترط أنه ما تكون المرأة في حالة الحيض والرجل ما يكون في حالة الجنابة، على طهارة تامة عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة في الثوب والبدن. أما بقية الأعمال مثل الوقوف مثلا والسعي لا يشترط لها الطهارة من الحدثين. فارغ القلب يعني ما يشغل قلبه بأمور دنيوية، لأنه هلا وقت الطاعات لما يكون واحد في الحج، مستقبلا القبلة مكسرا من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله نية صحيحة ولفظ صحيح. ما الواحد يكتر مع الغلط، بعض الناس يقول يلا بدنا نعمل ذكر 100 مرة، بصيروا بيقطشوا لفظ الجلالة أو يحرفون لفظ الجلالة، فبدل الثواب يكون عليهم الإثم. الواحد القليل المتقن خير من الكثير اللي هو غير متقن، احفظوا هالشيء في نفوسكم حتى تطبقوه. القليل المتقن خير من الكثير الذي هو ليس بمتقن. الواحد يتقن العمل ويكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسبيح سبحان الله، هذه معناتها أنزه الله، أي يعني أقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. والتكبير يعني قول الله أكبر، ومعناه الله أكبر من كل شيء قدرا. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة لا سيما سورة الحشر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والنية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، نحن قلنا عم نحكي عن طواف الحج فما بيكون بالدنية خاصة فيه. أما إذا كان واحد مثلا رايح لا عم بحج ولا عم يعتمر، دخل مكة لشيء ودخل إلى المسجد الحرام، هنا ينوي إذا بده يطوف، ما بيمشي هيك بدون ما ينوي شيء، ينوي في قلبه طواف التحية يسموه، كيف تحية المسجد الركعتين، بيعمل طواف التحية 7 مرات. وأن يكون 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، يعني بده يكون 7 مرات يقينا. واحد وعم يطوف صاروا 5 ولا 6، شو بيعمل بالصلاة إذا قال 3 ولا 4؟ يأخذ بالأقل. فهون لما يقول 5 ولا 6 بقول 5 ويضيف عليها مرتين حتى يصيروا 7 على اليقين. وأن يكون داخل المسجد الطواف ولو على سطحه، في ناس بالزحمة كتير طلعوا على السطح وطافوا، هلا أخذ معهم يمكن 2 3 ساعات بس بصح لأنه ضمن المسجد، حتى ما حدا يدفشهم ولا يدفشوا حدا، طلعوا طافوا من فوق، فهذا صحيح لأنه ضمن المسجد هالطواف عم يحصل. وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. شو هو الشاذروان؟ هو جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا. قلنا اللي بيشوف اللي بيروح لهنيك أو اللي راح يكون شايف الكعبة فيها جزء منها ناتئ إلى الخارج تقريبا ارتفاع ذراع، كيف عتبة البيت هيك يعني تقريبا نحن عم نقول، لكن ارتفاع ذراع هيدا من الكعبة. يعني بدك تدير بالك وأنت في الطواف ألا تجعل شيئا من جسمك فوقه، لأنه إذا كنت حطيت إيدك فوقه معناته أنت الآن حكما كأنك ضمن الكعبة يعني، والطواف كيف بده يكون خارج الكعبة. فإذا قربت مثلا أنت بدك تحط إيدك على الكعبة، انتبه لما تحط إيدك ما تمشي أنت وحاطت إيدك، لأن شو بتكون عملت بهالحالة، هذه جزء من جسمك صار ضمن الكعبة. فهمتوا كيف؟ بدك تكون إيدك ليست ملامسا للكعبة أثناء الطواف، يعني إذا لمست بتوقف تحط إيدك بتشيلها وبتمشي حتى يصح الطواف. وخارج كمان قلنا بده يكون الطواف عن الحجر، الحجر اللي هو مثل شكل نص الدائرة تقريبا، حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، ما منطوف من ضمنه من جواته من براته، هذا بيكون بعد الحجر الأسود، بعد ما تقطع الحجر الأسود، بعد ما تقطع باب الكعبة بيكون الحجر هناك. طبعا على جهة شمالك هيكون مبين بالأرض مثل نص دائرة مرتفع طبعا، فهذا ما بتطوف من جواته ومن براته كمان بتطوف. والطهارة عن الحدثين والنجاسة، بده يكون على طهارة تامة اللي عم يطوف، عن الحدثين يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر، متوضئ يعني، والطهارة عن النجاسة. ولا يشترط المشي بل يصح الطواف لو كان راكبا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير. ومن سنن الطواف يعني في له سنن المشي، وإن كان الركوب جائزا لكن المشي أفضل حتى للنساء. والحفاء أي أن يكون حافيا، ولو طاف لابسا حذاء نظيفا طاهرا جاز. هلا يمكن واحد دغري يتساءل منكم كيف هو محرم بده يلبس الحذاء؟ ما هو نحن قلنا إمتى بيصير وقت طواف الإفاضة؟ بعد منتصف ليلة العيد. بعد منتصف ليلة العيد بيقدر الواحد أن يقص شيئا من شعره، أن يقص شيئا من الشعر، وأن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر كمان أن يطوف طواف الإفاضة، ويقدر يعمل شغلة ثالثة بعد، ما هي؟ يرمي جمرة العقبة. إذا واحد فعل اثنين من الثلاثة هدول اللي عم بذكرهم بيكون عمل التحلل الأول. التحلل الأول يعني حل له ما حرم بالإحرام سوى أمور النساء، عقد النكاح وما إلى هنالك. يعني بمعنى أوضح، طبعا هوضح بعد أكثر، بعد منتصف الليل هالشخص اللي نزل من عرفة وقف في منى، رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة اللي هي المكان الكبير بسبع حصيات، بعد منتصف الليل، تأكد أنه صار منتصف الليل، رمى جمرة العقبة، شو عمل هلا؟ وحدة، قص شيء من شعره، شو عمل؟ اثنين. يعني شو تحلل؟ تحلل الأول، صار بيقدر يلبس ثيابه، الرجل عم نحكي، أنه المرأة ما حرام عليها تلبس الثياب المخيطة المحيطة بالبدن، عم نحكي عن الرجال. فهذا لبس ثيابه ونزل جايب حذاء نظيف، مش داعس فيه على المستقذرات أو النجاسات، حذاء نظيف لبسه وطاف به حول الكعبة، فهنا ما عليه إشكال هذا الشخص إن كان رجل أو إن كان امرأة. لكن عم نقول الحفاء أفضل من أنه يلبس نعل ويطوف فيه. وتقصير الخطى أي كونها متقاربة أثناء الطواف، مش أنه يعمل خطوات واسعة. وطبعا يجب على الشخص أن يتجنب إيذاء المسلمين، قلنا إن كان في الحج أو غيره، في ناس بيمشوا بيضربوا عن يمين وعن شمال، فليتنبه إلى هذا الأمر. واستلام الحجر بفتح الجيم، يعني يستحب أن واحد أن يضع يده على الحجر الأسود اللي هو من الجنة. وتقبيله بلا صوت، يستحب أن يقبله بلا صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت. ويسن وضع جبهته عليه وتكرير كل منها ثلاثا في كل طوفة، والأوتار آكد، يعني العدد المفرد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، أوكد أنه يعمل هالعمل هذا، يحط إيده على الحجر إن استطاع، مش يدفش ويخانق ويضرب حتى يصل. هذا شيء منه واجب، مستحب. من لم يستطع يشير بيده، يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده حيث أشار على الحجر الأسود، لأنه هناك صعب كتير عادة في الحج أن واحد يوصل بدون ما يدفش ويخانق، فمنه فرض أن واحد يعمل هالشيء، ليس ركنا ولا واجبا. ولا يسن لغير الذكر استلام وتقبيل ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب، يعني المرأة لا يسن لها أن تفعل إلا إذا وجدت المطاف خاليا عن الأجانب، هذا لا تجده عادة المرأة. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه. يستحب، يستحب عم نقول منه واجب، اللي هو الركن قلنا أنه يطوف سبع مرات يقينا حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. هلأ يستحب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو عم بيطوف حتى ليوصل لعند الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الزاوية، يعني اللي هي قبل الركن اللي عليه الحجر الأسود. لما يوصل لهنيك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بكون وصل وين؟ عند الحجر الأسود، بيرجع من الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا حتى ينهي السبع. والرمل والاطباع للرجال، فيسن الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. يسن للرجال بأول ثلاث أشواط أنه يقارب الخطى ويسرع، بأول ثلاثة بس، ليس للنساء هذا الكلام، للرجال. وللطباع، للطباع أنه يجيب الرداء، ما هو بيكون حاطه على الكتفين، ينزله من تحت الإبط الأيمن ويغطي الأيسر، فبيكون الطرف الأيسر على الأيسر والطرف الأيمن جابه من تحت الإبط الأيمن حطه وين؟ على الأيسر، وكشف بالتالي الكتف الأيمن. هذا للرجال ليس للنساء. أما النساء فيمشين كالعادة. والقرب من البيت، أن يقترب من الكعبة، هذا في حال استطاع ذلك من غير أن قلنا يدفع الناس أو يؤذيهم. والموالاة بين الطوفات، يعني أن يكونوا السبعة ما في بيناتهم بين كل واحدة واحدة فاصل طويل، هذا مستحب. يعني لو واحد جلس لاستراحة أو لشربة ماء أو نحو ذلك ما بينقطع بده يجي عيد من الأول، لا يشترط، لا يجب عليه. وصلاة ركعتين بعده، يستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين، اسمهم هذول سنة الطواف. بيقرأ كمان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن استطاع خلف مقام إبراهيم بيكون أحسن، خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم موجود هنا، كل واحد منكم إن شاء الله بس يروح أو اللي راح بيشوفه. هذا كان في الأول مقام إبراهيم، حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وكان يطير به في الهواء لأن الكعبة عالية، فكان يطير به في الهواء فيضع الحجر ثم ينزل به. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. حجر الأسود قلنا من الجنة، وكان أبيض، ورد أنه يضيء ما بين المشرق والمغرب، لكن تمسح المشركون به فطمس الله نوره. هذا في إشارة إلى أن هؤلاء كانوا على عقيدة فاسدة، الذين كانوا يعبدون غير الله المشركون صاروا يتمسحون به، فالله تعالى طمس نوره، لو بقي على حاله يضيء ما بين المشرق والمغرب. والآن في عصرنا هذا من أجل توسيع المطاف على الناس أزيح من مكانه أكثر من مكان، وهذا الحجر كان أصله من الجنة كالحجر الأسود، وورد أن المقام والحجر الأسود نزلا من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، ثم طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، رواه ابن حبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا جميعا الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام وبلقائه في الدنيا وفي الآخرة بسر سورة الفاتحة.
0: حول بيان أحكام الحج وأركانه استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المباركة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الطبراني في معجمه وابن أبي عاصم في كتابه رحمهما الله تعالى بالإسناد الصحيح من حديث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى البخاري بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. فالحديث الأول فيه حث على التعلم، والحديث الثاني فيه حث على التعليم، وهناك حديث آخر فيه حث على التعلم وعلى التعليم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأوله وهو قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حث على التعلم، وآخره وهو قوله فأداها كما سمعها حث على التعليم. وهذا الحديث الثالث رواه الترمذي وغير واحد من المحدثين. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع حديثه فيحفظه ثم يبلغه من غير تغيير ولا تبديل بنضرة الوجه، أي بحسن وجهه يوم القيامة بالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوالها، لأن فيها الأهوال العظام والشدائد الجسام. لذلك ربنا جل وعلا قال: مالك يوم الدين. فهو تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء. وإنما قال مالك يوم الدين ليفهمنا عظم أمور ذلك اليوم، لأن المصائب والشدائد التي تحصل في ذلك اليوم مصائب الدنيا بالنسبة لها كلا شيء، وكذلك نعيم الدنيا كلا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. ومعنى يوم الدين يوم الجزاء، لأن الله تبارك وتعالى يجازي العباد ذلك اليوم بأعمالهم، يحصيها لهم في الدنيا، وهو العالم الذي لا يغيب عن علمه شيء، ثم يوفيهم إياها في الآخرة يوم الدين. ثم أمور الدين ليست كلها على مرتبة واحدة، بل بعضها أعظم من بعض. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يحقر أي شيء أمر الله به في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يعمل بذلك ولو كان هينا في نظر الناس. لأن نصف حبة التمر قد يعتق الله تبارك وتعالى من يتصدق به من النار. وبذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي لا تحقروا من عمل الخير شيئا ولو كان التصدق بنصف تمرة. ونصف التمرة عند الناس لا قيمة له، لكن عند الله تبارك وتعالى قد يعتق الله به عبده المسلم من النار، فيقدم الأهم فالأهم. ومع ذلك لا نحقر أي شيء من عمل البر، كما أنه يجب على العباد أن يجتنبوا ما حرم الله ولو كان في نظر الناس هينا، فإن بعض الذنوب هي هينة في نظر الناس وهي عند الله عظيمة، كمسألة ترك تجنب البول وتوقيه، فإنه ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان،